0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. إعلن على الرشيد

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أرجوك في
1: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب يومكم هادي والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليوم على جت اف ام 1.5 ميجا هير. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون صالحات أن لهم أجرا كبيرا. صلى الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبث برامجنا تلاوة مباركة كريمة من التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: كل الف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
5: بانجور.
4: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور.
4: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
6: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن

خلينا صباحكم يبدي بدور ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، يسعد صباح أحبابي مستمعي إذاعة الرشيد في كل مكان على الموجة 91.5 أو عبر الترددات الرقمية حول العالم. صباحكم فل ونور، صباح البانجور. إن شاء الله يومكم سعيد أحبابي، يوم موفق، يوم تكون بأمور حلوة. الأمور الحلوة طبعا تبدي من بانجور إن شاء الله، وإنتوا صاعدين نأمل أن تكونون على قدر المسؤولية في أعمالكم، في قيادة السيارة، في مراعاة أنفسكم أيضا، وإن شاء الله تكون الأيام أحلى من بعضها. إن شاء الله اليوم يكون أحلى من البارحة وتتحقق بأمورات حلوة حابين أنه تتحقق من زمان. على الأقل شيء واحد بس، شيء واحد بس. شايفين مرات تقول يا ربي بس هذا الشيء أريده، إن شاء الله هالشيء اللي تريده يصير. قول آمين.

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج أو لا تفرج. يعني شنو؟ يعني يوصل بيك الموضوع إلى أنه تقول انتهت الدنيا، ها هي بعد ماكو سبيل. هل قد ما تضيق عليك الأمور وبلحظة يتدخل الإعجاز الإلهي بلحظة ما تتوقعها؟ يجوز هستوك تخلي راسك على المخدة، يجوز هستوك فتحت عينك من النوم، يجوز هستوك تاخذ حبايتك مثلا، تجيك مسج يدقون الباب عليك، تطلع أنت ويصير الفرج. فصباح الفرج على كل مهموم، على كل صدر معبة وما يقدر يحكي. إن شاء الله يعني يجعل الكريم متسع في صدرك للفرح والسعادة إن شاء الله، والأيام القادمة مكتوب لك بيها الخير، مكتوب لك بيها أنه تتطور إن شاء الله وتكون أفضل من هسه بألف قاط يا رب. يلا صباحكم قاطات سعادة إن شاء الله، وتذكروا دائما أنه أكو ناس تتمنى لكم الخير اللي هم أهل بانجور، تتمنى لكم الخير فوق ما تتخيلون والله. فإن شاء الله صباحكم خير أحبابي، ويا ميكروفون بان المسوي ومكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح الحب والنور والمزاج الرايق. المزاج يروق بأمور حلوة، يعني ممكن كوب قهوة أو فنجان قهوة، صرنا نقول كوب قهوة زين. فتعالوا أنا وياكم خلي نحشي بالقهوة، ما نحشي بشي ثاني. أهلا بيكم في عالم القهوة، وشنو آخر أخبار القهوة في 360 درجة. تتخيلون أكو قهوة بالرماد البركاني؟ في تقليعة غير مألوفة ابتكر عالم كيمياء ومحمصة قهوة طريقة لمعالجة حبوب القهوة باستخدام رماد بركاني خفيف ودقيق جدا. الفكرة أحبابي تعتمد على أنه المعادن الموجودة في الرماد تقلل من حموضة القهوة وتمنحها قوام مخملي ونكهة مدخنة. أوكي؟ طبعا فريدة، وأصبحت هذه القهوة المشروب الأكثر طلب في أحد المقاهي الشهيرة هذا الموسم. طيب، من القهوة بنكهة البراكين إلى القهوة التي تقرأ كالموسيقى. قام فريق من المبتكرين بدمج تقنية الرنين الصوتي أثناء تحميص القهوة، حيث يتم تشغيل مقطوعات موسيقية كلاسيكية معينة أثناء مرحلة التحميص. يدعي أصحاب المقهى أن الموجات الصوتية تؤثر بشكل طفيف على توزيع الحرارة داخل الحبة، وأطلقوا على كل منتج اسم المقطوعة التي حمص على ألحانها مثل قهوة موزارت لصباح هادئ.

قهوة بنكهة براكين، قهوة تتحمص على الموسيقى، كلش أوكي. بس ممكن تدق الساعة وتشم ريحة قهوة؟ ممكن. طور أحد المصممين ساعة منبهة طريفة ومبتكرة تستهدف الأشخاص الذين يكرهون الأصوات المزعجة صباحاً. بدلاً من جرس الإنذار، تقوم الساعة بتسخين كمية مصغرة جداً من الزيوت العطرية للقهوة المركزة عند الوقت المحدد، ليتشبع المكان برائحة القهوة الطازجة وتستيقظ الحواس بشكل طبيعي ولطيف. القهوة تشرب على صمت، يعني بصمت أو بهدوء، ما تتكربع. يعني القهوة لازم مزاج، يعني ترتشفها شوية شوية. بس أكو مسابقة لارتشاف القهوة. نظم مقهى محلي مسابقة طريفة تعرف بتحدي الصمت، حيث يتوجب على المتنافسين الاستمتاع بكوب من القهوة كاملة دون إحداث أي صوت أو ارتشاف. يعني من تشرب ما تطلع صوت، أوكي؟ أوكي. ودون استخدام الهواتف بعد لمدة 15 دقيقة. والغريب شنو؟ إنه الغالبية العظمى فشلت في الجولة الأولى بسبب صعوبة مقاومة التحدث أو التفاعل مع المشروب الصباحي.

أخيراً شهدت إحدى المسابقات العالمية لتحضير القهوة ابتكار وصفة جديدة تعتمد على مزج مستخلص الفواكه الطبيعية الطازجة مع حبوب القهوة المختصة، حيث حصد الفائز المركز الأول عن فئة أفضل مشروب مبتكر لصباح النشيط وسط إشادات من الخبراء بنكهتها الخفيفة والانتعاش الذي تقدمه لبداية اليوم.

بعد أسبوع من السهر قد يمنح النوم الإضافي في العطلة راحة مؤقتة، بس لا يمحو آثار الحرمان المتراكم بالكامل. يعرف عجز الساعات المفقودة باسم دين النوم، حتى النوم يطلبك، يعني قد يؤدي نقص الراحة إلى التعب، ضعف التركيز وتقلب المزاج ومشاكل الذاكرة طبعا. كما يرتبط الحرمان المزمن بمخاطر صحية متعددة، بينما يؤدي تغيير مواعيد النوم والاستيقاظ إلى اضطراب الساعة البيولوجية وزيادة الخمول. أخيرا ينصح الخبراء بالحصول على 7 إلى 9 ساعات يوميا، مع الحفاظ على مواعيد منتظمة والاستعانة بقيلولة قصيرة عند الحاجة.

صباح العافية. دراسة علمية تكشف تأثير مفاجئ لشرب الماء أثناء تناول الطعام. خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن شرب الماء خلال تناول الطعام أو في منتصف الوجبة قد يؤدي فعلياً إلى زيادة كمية الطعام التي يتناولها الشخص، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد الشائع والذي يزعم بأن شرب الماء خلال تناول الطعام يؤدي إلى الشعور المبكر بالشبع، ويؤدي تبعاً لذلك إلى انقاص الوزن. لطالما ساد الاعتقاد أيضاً بأن احتساء الماء أثناء الأكل يساعد الناس على تقليل السعرات الحرارية من خلال خلق شعور بالامتلاء قبل استهلاك كميات كبيرة من الطعام. لكن هناك تقرير نشرته إحدى الصحف البريطانية واطلعت عليه المواقع الصحفية أن مجموعة من الدراسات السابقة لاحظت أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة يقضون وقتاً أطول في شرب الماء أثناء الوجبات، ويشربون بمعدلات أسرع، كما يوزعون رشفات الماء بشكل أكثر توازناً طوال فترة الوجبة مقارنة بالأشخاص الأقل وزناً. والآن تظهر دراسة جديدة أن زيادة استهلاك الماء ترتبط بزيادة كمية الطعام المتناولة في الوجبة وليس العكس. ووجد باحثون أيضا من جامعة كورنيل البريطانية أن المشاركين استهلكوا فعليا حوالي 40 غرام إضافي من الطعام، أو ما يقرب من 50 سعرة حرارية إضافية، مقابل كل 100 مللتر إضافية من الماء.

شربوها. تبين أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون بشكل متكرر الماء بين الأكل أو يتناوبون عفواً بشكل متكرر بين الأكل والشرب استهلكوا كمية أكبر من الطعام وفقاً للدراسة.

صباح الخير، صباح الورد والعافية. شربوا المي، شربوا مي. بس مو بجفوف السمرة لول، هاي بانشور.

0: بونجور، صباح الحب والنور عليكم. أهلا بمتابعينا ومراسلينا على واتساب على 0770-11-4-15. البداية مع سيدو أبو آدم، صباح الخير والعافية والحب عليكم يا أحلى وأطيب ناس، ربي يحفظكم ويحفظ جميع المستمعين والمستمعات. أتمنى تغيرون الاسم من سيدو أبو آدم إلى سيدو أبو حمودي. تكرم عينك، مو تدلل. يلا هيو تم يا أخوي الغالي، صباح الفل عليك. من سيدو أبو حمودي إلى وسام البحر، صباح الورد ستبان الوردة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بكل خير ومحبة، وإن شاء الله يكون يومكم سعيد يا رب. إن شاء الله يومك سعيد وباكر سعيد وبعده وبعده وبعده. أزادنا يقول: فأنا الذي لو شئت تدخل قلبه، يأتيك صوتا عاليا في الهوى، إن كنت في نعليك فاخلع عنهما يا زائري، فأنت في طوى، وحق الهادم بدمع طوانه قبلك طول مغزل طوانه، يا داخل بقلبي ألا تعلم طوانة تهذب حافخ الممشاك فيه. الله الله الله الله الله. أني يعني أنت رايح الألمانية، المفروض تصير ألماني مو تصير كلش عراقي. الله أزادنا، thank you. الباشق، صباح الخير للذين لم يتفقد أحوالهم أحد، صباح الخير للذين استيقظوا وليس في قلوبهم ذرة من الكره، صباح الخير للذين يعتذرون عن الإجابة عوضا عن الكذب. الله. صباح الخير للبسطاء، صباح الخير للذين أعرفهم والذين لا أعرفهم، صباح الخير مع شمس تحتضن الأرض بدفء صادق، صباحكم مسك وعنبر. ويقول بالعراقي: وش ما طال عود العنب يبقى التمر أحلى، وش ما زاد سعر الشبه يبقى الذهب أغلى، حط شكر فوق الشكر ذوق العسل أحلى، والعين ضيقة أبد ما تنفع الكحلة. أركان أبو حمزة، صباح الخير والمحبة وتحية كبيرة إليكم جميعا، خاصة لمسز فان الوردة. Thank you, miss you. أركان، إن شاء الله صبحك حلو وخير وبركة إن شاء الله. ويلا أنا وياكم المستمعين نروح لبريك أول في بانجور، وبعدها راجعين نكمل لساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
5: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: يخضع لضوابط صارمة ولا يتم إلا بأسباب واضحة ومشروعة. أحسنت. يعني أنت خلي أمين على شخص يكون أمين فعلا، يكون وصي وقد الوصاية، كفوء أولا، يتمتع بأهلية كاملة، يعني أن يكون عمره، عقله، أخلاقه، ما عنده فد شائبة سلوكية، ما عنده يعني أمور سيئة، يكون قد المسؤولية، خو ما يبوق فلوس الموصى به. ها؟ كم يتيم من أكلة فلوسه؟ كم يتيم من أكلة فلوسه؟ أنتوا قلوا لي مثل ذولاك الناس
1: شافونا يتيمين أكلوا فلوساتنا
0: ومن شبعوا بفلوساتنا حرقوها. زين طول شوية المخرج قال له 200 وتوكلني. زين فأحسنت أستاذ حسن، شكرا جزيلا.

0: احنا الاوصياء اللي بحياتنا يراد لهم وصي. مو يعني والله الدنيا جابت لنا ناس مو على شاكلتنا. هذول اللي تعرفوهم من امه زين. الاستاذ عمار نجم بونجور. ماكو صوت. لا لا ماكو صوت. عيدة سمعت نفسك لو لا؟ إذا ممكن تعيد الفويس كل التقدير. نعيم المالكي. الله
1: الله
0: صباح الخير.
1: صباح الخير ستبان.
2: صباح الخير أستاذ وسام. نعيم
1: على هالأجواء الحلوة
0: اليوم على المصطبة. إيه
1: الهدوء. حبينا ننزلكم المكان اللي قاعدين به يعني فد هدوء. حبينا نسلم عليكم ونقول صباح الخير يا تبنى. ربي يحفظك إن شاء الله. أنت سال وسال هاي الأجواء كانت خالصة تمام والله العظيم. جنة الله في الأرض. حبيت أسلم عليك على المشاهدين جميعا.
0: باع صوت البط
1: وهاي
3: بطي
1: تصوير بطي. مني إليك
0: هشتيدك. أبو رضا صباحك فل. شو أنتوا الريف عندكم مبلطة شوارع بي الريف الألماني. شو ماكو تراب؟ لا شلون زرعتوتو؟ أقول لك خاف الشوارع والزرع كله بلاستيك. معقولة يعني هاي؟

0: يعني ألف تحية إلك. إحنا بالمدينة وبلبة بغداد وتراب. أصور لك ساحة عنتر أدز لك إياها وشوفي التراب على أصوله. يردون يزرعون. يا الله. تحية للأحباب اللي يسمعونا بساحة عنتر. يقول بهولندا رايح. يلا الصبح الهولندي الرائع. يلا كل التقدير إلك وأتمنى لك السعادة وأنت تستمتع بوقتك يا نعيم، تستاهل يا عيني. عمار نجم بونجور.
1: صباح الخير سبان، صباح الخير على المستمعين جميعا والعراقيين كافة. والله انت بالنسبه لي انا اعتبرك الطاقه

0: متجددة وأكو طاقة كهربائية متجددة. أنت طاقة إنسانية متجددة وأعتبرك أنت فيروز الصباح بالنسبة للإذاعات. لكن أنا أريد أذكرك بشيء، أنه البارحة ترى برشلونة لعبت الشباب الجدد اللي عندها وفازت 5-0.
1: أنا خوك
0: خلي يحضروا نفسهم، الخسائر ثقيلة إن شاء الله هذا الموسم. تحيات للجميع.
1: خمسة خمسة خمسة خمسة أبويا خمسة.

0: المسلسل يفوز 2-3-4 حتى الزواج الطاقم 4
1: انتوا تفوزون 5 يما
0: والله تستاهلون. ومبروك على جمهور البرشة فوزهم البارحة، مبروك على جمهور الريال فوزنا أول البارحة زين. والله يسعد الجميع، كل من يفوز بيومه والله مو كل من يموت بيومه كل اليوم. عموما حسن صباح الخير والسعادة والأمل بالله، يوم سعيد إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي عليك وعلينا يا حسن منور. أحمد سعد صباح الخير ستبان، صباح الخير عليكم وعلى جميع المستمعين، مستمعين جميعا شكرا يا أحمد، إن شاء الله أنت منهم. سليم الجعفري يقول تنازل الجمال عن الجمال لجمالك، تنازل الجمال عن الجمال لجمالك، فزاد جمالك على الجمال جمالا، ولو شهد الجمال جمال وجهك لسجد الجمال لجمال حسنك إجلالا. بطتنا طبتي وبطي بطتكو تقدر بطتكو بطب بطي بطتك. غالي والله غالي يا سليم، أسعدت أو أسعدتم صباحا ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد اف ام، شكرا يا أبو سيوفي الذهب. شاكر أبو مريم بعث لنا فويس بونجورات.
2: صباح الخير ست مان، صباح الخير المخرج، صباح الخير جميع المستمعين. أعتذر اليوم من المشاركة
0: لذهاب
2: إلى محافظة ديالة لأن عندي فاتحة فاتحة بديالة، أحد أقاربنا بنت توفت الله يرحمها،
0: لا إله إلا الله.
2: أعتذر اليوم من المشاركة وماكو بث بديالة، أعتذر جدا أعتذر.
0: ولا يهمك ولا يهمك البقاء في حياتكم، كلك أصول وراعي مواجيب يا أبو مريم، إن شاء الله توصل بالسلامة وتلتقون بالأفراح يا رب آخر الأحزان، كل التقدير لك. بس هو داسها الرسالة ساعة 3:15، شكرا الوفاء يا عيني والله. ستبان من حسن الزهيري، ستبان سؤال فلسفي، لو تمت محاكمتك على الأفكار التي تدور برأسك كم ستكون مدة سجنك؟ والله من 3 أشهر إلى 7 سنوات وأطلع بكفالة. أي يعني سوي لي سويلفة صغيرة وبس. زين هو أنا بوجي أكثر يعني، بس ما له داعي يعني، أنت تجي خليك لطيف يعني، رد بالممكن. تحياتي إليك وحيا الله كل السادة القانونيين، أتمنى لكم يوم سعيد مليان دعاوى وفلوس.

0: الأستاذ طالب، زرعت الصبر فوق جبال والرد وسقيت من دمع العين والرد. حبيبي أسأل عليك الراح والرد حبيبي مثل ما أسأل عليك. لا ماكو بعد حبيبي، لازم تقول مثل ما أسأل عليك أسأل علي، هكذا هو الوزن. نعم صحيح. كلما زادت مساحة عقلك زادت مساحة عالمك. صباح الخير ستبان الغالية وعلى المخرج المبدع وجميع المستمعين. أستاذ جلال نورت، شكرا جزيلا. أبو موسى بعث لنا ثولة بنية صغيرة. صباح الخير ستبان، صباح الورد، أحلى ستبان الطيبة. ستبان الله رزقني بنعمة ولد سماه محمد. الله، ألف تحية لأحلى بنو الطيبة ستبان، ألف مبروك لكل جماهير برشلونة. وأحلى ستبان الطيبة مو يشبه أبوه، لحظة طبعا هو عمره يوم ما يبين ليش، بس والله يشبه، والله يشبه. شوف وسام، والله يشبهك. من شابه أباه فما ظلم. الله مبارك عليك ما جاك يا عيني، وإن شاء الله يجعله من الصالحين يا رب، والبارين بيك وبأمه، وإن شاء الله يجيب لك كلمة اللي ألف رحمة على روح أمك وأبوك يا رب، وإن شاء الله يتربى بعزك ودلالك ويطلع ريالي بجاه هذا اليوم أدعل إن شاء الله. تحياتي لك يا أبو موسى يا غالي. شنو سميته؟ اكتب لنا. ها محمد، أي الله خير الأسماء، ما عبد وحمد.
1: يلا هاي أغنية حموسي.

0: صباح الخير والله يرزق كل محروم إن شاء الله، قولوا آمين. علي القيسي بعث لنا فويزين نسمعه. علي القيسي،
1: يا أبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم على إذاعتنا الكريمة نشيد فهم. تحيات ستبان موسى والذهب، ستبان رحمة العبوش، بس ناجديننا يعني هاي احنا يومية أهل الدورة بالليل، يعني ريح الدخان مو طبيعي، يعني دخان موت أحمر الله شاهد، يعني البارحة بالليل موت أحمر موت أحمر دخان حيل قوي والله، كلها تمرضت يعني، فكروا بالعنده ربو، فكروا العنده أطفال، العنده مرضى، والله موت أحمر دخانه مو طبيعي، هاي يومية بالليل احنا دخان مو طبيعي. تحياتي لكم أخوكم عاشق الرشيد علي القيسي، طبعا تحياتي لأخوي الذهب اللي فرحان فوز برشلونة 5-0، وإذا فاز 5 وإذا فاز خلي فوز على راحته، إحنا الملوك عمي عندنا فريق يطق بالقاع، أكبر واحد ما يخوفنا يا ستبون، ما لي الشغلة بالخمسة 5-0، هذا الدور إن شاء الله بتجيب ريالي.
0: انت ما حاجة وياك مش حاجة وياك ابا حسوني، شلون العالم تبطل ما تفرح بس انتو تفرحون ريالين يا ليمك ها خليك انت بالدخان بعدين. انت قاعد بالدورة يعني مصفى الدورة يعني كلها هذه دخاخين المحروقات وهذه كلها يعني على الدورة، كان المفروض ما يخلوها أصلا منطقة سكنية يعني تكون مدينة صناعية وينتهي كأس العالم. ناهيك عن أنه البارحة شفت

0: خبر يعني ألف حمد لله على سلامة أهلنا وأخواننا في مصفى الدورة، أنه متعرض إلى حريق. إن شاء الله ماكو خسائر بشرية، وإن شاء الله تمت السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع، وإن شاء الله بالمستقبل يعني ما أدري شي. لو أنتوا شيلون، أنتوا شيلوا والله أهل الدورة شيلوا. إلى أبو حمودي بعث لنا فويس، هلا والله أبو حمودي.
1: ستبان صباح الخير. صباح الخير على الكادر. اليوم وياي الأخ والصديق سيف الزيدي، يعني دي سمعت يقول برنامج رائع، قلت له كلش متابعين هذا البرنامج حلو، ويحيي البرنامج سيف الزيدي، وأنا حييكم على البرنامج وأنتوا رائعين وربي يحفظكم إن شاء الله، وأقول عليكم صباح الخير.
0: يا صباح الورد، صباح الرزق والعافية إن شاء الله عليك وعلى الأخ سيف الزيدي. إن شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم، وهيك تشعرون بسعادة واستمتاع بهذه الرفقة. كل التقدير لك وإلى ونورت يا عيني. عمار نجم صباح الخير.
2: أبو حسون الغالي حبيبي، إن شاء الله نقدم لك طلب الوزير النفط حتى يطفونا مصفى الدورة بعد، ما نحتاج إحنا، المهم أنت سلامتك ما تخطيك إن شاء الله، وما تشتم ريحة الدخان إن شاء الله. أما بخصوص الفوز مالتنا 5 فهذا قليل، احنا فايزين عليكم 5-6، والفرق الاوروبي والفرق الاسبانيه كلها يعني تعاني من برشلونه وغزاره الاهداف مالتها، وان شاء الله نلتقي واذكرك ان شاء الله بالخمسه وبالسته وبالسبعه ان شاء الله. حبيبي ابو حسون الورد
0: خوش. بانجور.

0: ثبتها 91.5. حربي بونجور يقول ما يجن راس براس يا حربي الأيام الوقت للغمان لفراس أكونا الله. هاي مو والله هاي تقول بوم. يلا بعث لنا فويس حربي بونجور.
1: صباح الخير والعافية. شلونك ستبان؟
0: الحمد لله زين.
1: إن شاء الله تكونين بخير.
0: الحمد لله.
1: تحياتنا للمستمعين والمستمعات. تحياتي إلى أبو المنكسر الجميل وسلامي للجميع. أتمنى لكم يوم جميل.
0: ألف تحية لك يا حربي وصباحك فل وهنا وإن شاء الله يومك أجمل وأحلى بإذن الله تعالى. الأستاذ رياح يقول قريبا سيتم إقامة أكبر كرنفال ثقافي في الديوانية. الديوانية تقرأ. الله تبرعوا لمهرجان الديوانية تقرأ. يعني هذه دعوة لكل النشطاء لكل المثقفين لكل الناس اللي القراء المحبين المخلصين للديوانية وللعراق بصورة عامة. يعني تابعوا أخبار مهرجان أو كرنفال الديوانية اللي تحت عنوان الديوانية تقرأ واللي عنده استعداد أنه يتبرع لإنجاح هذه التجربة فبالتأكيد ما يقصر.

وعاشت الديوانية. ألف صحة وسلامة عليك يا حربي، إن شاء الله ما عندك إلا العافية. هو بدينا نتمرض، إحنا عادي مرضى نفسيين، بس يعني بدينا إنفلونزا نقحقح، صارت مرات تطفر يعني مثلا مو ماما بابا كليدس عندك كليدس

حسب الله المريض في الأنفلونزا ياخذ دواء يطيب، مريض ما ادري شنو ياخذ دواء يطيب، بس المريض النفسي شي طيبه. انا عندي شي كان هنا يطيب يعني. تذكرون كان عندي فتشي هنا يطيب المرضى النفسيين؟ صدق وينه؟

0: ما لهم غير هذا الدواء بصراحة. والله 2 الصبح 2 الظهر 2 العصر بالليل الأمور تترتب. إن شاء الله فاهميني. نعم. ما تعليقك على قانون يحمي المرأة المطلقة ولا يحمي الأم المرمية في دار المسنين والعجزة؟ للأسف ستفان لا يوجد نص قانوني في الدستور العراقي يجرم رمي الأم في دار المسنين والعجزة. يعني مع الأسف فعلا مع الأسف. يعني المفروض هذا الشخص اللي يجيب أمه وأبوه أو أحيانا أخته الكبيرة يشمرها بدار العجزة، هذا المفروض يساءل قانونيا يعني، لأنه هذا يعني قاطع رحم، هذا أجرم برحمة يعني أقرب الناس إليه. فمع الأسف يعني. علاء جاسم بعث لنا فويس. علاء جاسم
1: صباح الخير ستبان، تحياتي لك وللمخرج والمستمعين كافة، وصباح جميل إن شاء الله على كل المستمعين، ومبروك الفوز برشلونة. وأقول لعلي القيسي السنة صفري، وتذكر كلامي، تذكر كلامي، لا مارينيو الحق لكم ولا أبد، ومبروك العشاق برشلونة. تحياتي لعلي القيسي، تحياتي لسارة الخفاجي، وتحياتي للجميع. شكرا جزيلا على من الدورة.
0: حي الله علاء من الدورة. انتو كأنه أهل الدورة مأثر عليكم الدخان، صايرين تتعاركوا هواية، هو ماكو شيء، ليش تحشع الريال؟ كان اختلف. تحياتي لك يعني، صباحك فل ومحبة، والبرشة برشة، والريال ريال. أبو محمد حياك الله، بعث لنا فويزين.
2: السلام عليكم. سبحان الله، صباح الخير. صباح الخير عليك وعلى المستمعين وعلى الكادر. ستفان ردك توصلين صوتنا، يعني منطقة حي بدر بالمحمودية.
0: نعم.
2: يقطعون الماء علي أنا أكثر من أسبوع. زين، بحيث إحنا نضطر العالم تشتري ماي. يجي أبو التنكر يبيع الماي بالألف، يبيع ب10,000. زين، يعني هو الفقير يعني بنهاية الشهر ورا 20 بالشهر، فقير يعني بنهاية الشهر.

0: شهر وراء 20 بالشهر، يعني بدل ما يروح يشتري السوق لأهله يروح يشتري مي ب20,000، اللي عنده تانكيان اللي عنده عائلة كبيرة شي يكفي، وين يروح منين يجي بلد بنهرين تفتقر للمي، مناطق عطشانة ما بيها مي. فنرجو أنه من خلالكم يوصل صوتنا، شكرا جزيلا. تروح بداية النهار المغذي للمحطة مال ماي، تلقى الماي واصل للكتف مال النهار، تمشي مسافة 3 كيلوات تقريبا تلقاهم سادي وحاصرين الماي يمهم.
1: نعم، يعني هنا احنا نرجع
0: ما يوصل الماي للمحطة.
1: طيب
0: ويعوفوه اسبوع 8 ايام مثلا، لان هاي العالم شو منين تجيب الماي؟ ماكو، تضطر تروح تشتري ماي، يجيك ابو التنكر الالف ب10.
1: طيب شوفوا، ايش ما واحد يحكي ما راح يشعر بلوعة الشيء الا اذا يعيشه، الا اذا تكون بي. يعني انا هسه ايش قد دا اسمع منك مثلا او بغير جانب مثلا، ما راح احس بمعاناتكم اذا ما عيشها، رغم اني عندي معاناتي الاخرى في منطقتي مثلا في بيتي إلى آخره. بس هنا نرجع إلى موضوع الوصي اللي بدأ أخونا حسن الزهيري. الوصي عليك هل هو أمين؟ يؤتمن؟ مو هي الأمانة؟ الأمانة هي مو أقول لك هاك هاي الفلوس ضمدياها، آني أجيك فت شهر شهرين أخذهن منك وانت ضم لي الفلوس. مو حاجة الأمانة، هي مو حاجة أضمها إليك. الأمانة أن يعني أن تختبر صبري على المعضلات، لكوني أمينة عليك أني أتحملك. عفوا، أتحملك لكوني أمينة عليك، أعمل على راحتك، أعمل على سلامتك، أعمل على تطورك بين قوسين. لكوني أمين عليك أخدمك بعيوني، هي هاي الأمانة. يعني فأن تكون أمين على الأقل أنك تأدي اللي عليك واجبك. يعني لا تبتكر هسا أكو ناس هالقد ما هي أمينة تشوف مستهلكة روحها كلها، طاقتها مستهلكة حتى تخدم وتقدم حتى تسعد. حتى سأكو ناس يعني هم ما قايمين بدورهم الطبيعي. يعني فهنا يجي دور أمانة بغداد، دوائر البلدية، الروح ونرجع لهم. يعني ما أعرف، صبر الله عليكم هذا العظيم، صبر الله طويل يا ناس، بس ساعة اللي ينفذ صبره الله أكبر.

0: على العموم أحبابي نروح إلى بريك آخر في بانجور وبعدها تحضروا لي نفسكم وعودة حتى العاشرة.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك.

0: وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصه، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمه من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور، صباح النور دائما من راديو الرشيد. أهلا بكم مستمعينا في صوت الصباح، واليوم رح نتكلم عن فد يعني حالة أولا هي غير صحية عقليا وغير صحية سلوكيا وأيضا غير صحية بدنيا. السبب وراء منعك مطلقا من وضع قدميك على لوحة قيادة السيارة. يا أخي دعنا من العيب والأخلاق وأنه هذا الشيء ما حلو وغير محترم وإلى آخره، ولكن أن تضع قدميك على لوحة قيادة السيارات أنت تخلق هندسة قاتلة في حالة حدوث تصادم يتم تشغيل الوسادة الهوائية في جزء من الثانية وتندفع للأعلى وللأمام. بدلا من تخفيف التأثير على جسمك تصبح قدمك رأس الحربة، يتم دفع عظم الفخذ وهو أقوى عظمة في الجسم بقوة هائلة مباشرة إلى الحوض، مما يؤدي إلى كسور غير قابلة للإصلاح نهائيا.

يقتصر الأمر على العظام أحبابي، فقد تسبب القوة أيضا إصابات داخلية خطيرة تمزق الأعضاء ونزيف حاد وإلى آخره لا سمح الله. وهذا ليس مجرد خيار غير مريح، إنه خيار مميت. أهلا بكم أصدقائي. يعني كثير ما نربط مفهوم الثقافة بعدد الكتب اللي قريناها، الشهادات اللي عند الشخص، شقد هو مطلع على المعلومات العامة، يعني على جوانب كثيرة من الحياة. لكن الثقافة الحقيقية إذا تتفقون وياي تبدي من الوعي والتصرف الصح. يعني كثير من أهلنا الأميين اللي هم بالقرى والأرياف تشوف قعدته، أكلته، نومته، مشيته، صوته، اختيار كلماته، وضع الأشياء في مكانها، حركة

0: هل هو مستهتر إلى هذه الدرجة بنفسه، بالشارع، بالآخرين؟ ليش يتساهل البعض في اتخاذ إجراءات السلامة أو اتباع الإرشادات؟ يعني هذا يعتبر نقص بالثقافة لو استهانة. هو أساساً المثقف يكون ملتزم يعني بالإرشادات، يكون ملتزم مو دائماً، صح مو دائماً، لأن أنا أشوف هواية مثقفين يعني ياكلك بالمعلومات، شو السئلة يجاوبك، ولكن والله أكو جوانب في حياته مظلمة أعتذر عن ذكرها. فكيف يمكن للوعي العلمي والطبي أن يغير سلوكياتنا اليومية اللي نشوفها مريحة يعني، بس هي بالحقيقة خطيرة؟ خلي أبسط لكم إياها بالأخير. املوا الفراغ التالي: مو مثقف اللي شاركونا إجاباتكم على الهواء مباشرة عبر هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. صباح الخير والعافية عليكم مستمعينا. المرات نستهجن يعني بعض السلوكيات بالشارع، أو مثلا من يجوك ضيوف، أو من تقعد مثلا في مكان، في عيادة الطبيب، في المرافق العامة، مثلا دوائر الدولة إذا عندك مراجعة غيرها. أكو فالتصرفات الحقيقة تشوفها من الكبار بالعمر، يعني هسه يقول لك ما علمه أحد من يعلمه؟ يعلم الزمن، يعلمك الزمن. ما معقولة أنت في هذا العمر ولسه ما عرفت أنه تحترم الكرسي اللي تقعد عليه بالدائرة، مثلا عندك مراجعة، أو أنك تعرف شلون تقعد وناس قاعدين بعيادة الطبيب. يعني مو تشيل رجلك وحذائك وتخليه قدامك زلم قاعدة مثلا، أو نساء حتى وإن كانوا نساء، فشي ما حلو. لو تخابر بصوت عالي وتصيح وتتعارك، وأحيانا لا هو حكيك الطبيعي هذا، أو مثلا تتلفظ بألفاظ نابية، كلش عادي عندك بالشارع، زين. أو تسوق سيارتك برجلك، لو يعني في التصرفات الحقيقة لو ش مقاري أنت، لو كم شهادة عندك، حنقول عليك أنت جاهل مو مثقف، أنت همجي همجي، لأنه ما محترم الآداب العامة. هسه يجي واحد يقول أوه عمي سهلوها بسطوها، أنا ما سهل، ما أقدر أتعامل وياك ببساطة، تسيء لي، تقلل من احترامي. في حين هو إذا صار ويا هذا الموضوع ما يقبل، يعني ما يقبل. فإذن أكو تصرفات أحبابي يعني بصراحة

0: اليوم أكو بعض التصرفات تخليك تصفن تقول هذا مفروض مثقف، إيش عجب هيجي؟ معقولة؟ زين مو هذا خريج وقاري ومناقشني بأمور فقهية وشرعية وسياسية ورايح وراجع ومسافر وعنده فد اطلاع وخزين معلوماتي هائل وأفكار دسمة دائما يقدمها إلك، بس هو تجي تكتشفه بشي بسيط، شي بسيط يطلع لك هو همجي. فمو مثقف اللي خلوا لي كلمة أو خلوا لي فالتصرف شفتوه يعبر عن عدم الثقافة أو عن الهمجية. صباح الخير الناصر راديو.
1: السلام عليكم عين ستبان.
0: صباح الورد وعليكم السلام.
1: شلونك؟ شو صحتك؟
0: الحمد لله بخير، أنت شلونك؟
1: أنا الله يسلمك. أنا آسف على الانقطاع صار، ما مخابركم.
0: ذكرني بحضرتك.
1: أنا أخو باشا.
0: أهلا أخونا أخو باشا، يا هلا. الحمد لله على السلامة عيني. الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك. الله يسلمك، الله يحفظك يا ابو.
0: يا هلا بالطيب. مو مثقف اللي
1: مو مثقف اللي بس عنده شغله واحده، اللي يربس برمودا بالشارع ويطلع بهالمولات والمستشفيات وهاي الشغلات، والله ما عنده غير شيء.
0: صح صح.
1: نوب ستبان هسه صارت مو بس الزلم النسوان هسه برمودا.
0: اي صح.
1: الله شاهد، انا قبل يومين واقف يمول العراق وطلعن اثنين لابسات برمودا فوق الركبة، يعني التصور هيك أدري وين راح مثلا أجرى مزرعة تراث والنسين.
0: هاي مو برمودا اللي فوق الركبة هاي،
1: والله ما أدري غير بطلون كابوي وسعره برمودا، إحنا غيري
0: جيد
1: فوق الركبة تباع عليها، يعني عبالك ماكو لا مستحى لا حياة لا أقول لك هاي.
0: وبالفعل
1: مكان يعني مبيع عوائد ناس محترمة،
0: هو بالفعل ماكو حياة ولا مستحى، هو يعني مو فشل.
1: والله العظيم إيه؟ يعني أنا من باوعت أنا زلمة إني مستحيت الله تعالى أبعتك وشناها يعني الوضعية
0: مو هاي الحرية،
1: محجبات أخو الأسوان
0: مو هاي الحرية اللي يطلع لها الشعب، هاي الحرية يطلع لها الشعب أو بعض الجهلة الغير مثقفين عبالهم الحرية انه شقد ما تذب من ملابسها هي مثقفه ومتحضره ومتطوره ان صح التعبير.
1: والله صحيح.
0: اي والرجال كذلك بالمناسبه، يعني هوايه رجال هوايه رجال يلبس بس برمودا وسلسله بدون تيشيرت، يعني بدون قميص، ويسوق على اساس هو من البرازيل، فد واحد برازيلي يعني. والله، ولكن وراء ديوان وراء عشيرة وراء ناس وراء أهل، بس هم ما وراء الوراء بيسوي هيك. اي طيب، أنا أشكرك أخوي الغالي، صوت صار يقطع، فألف تحية إلك والبركة بالطيبين والمحترمين أمثالكم. ناخذ اتصال بعد. ألو زين. الأستاذ هاني يقول منظومة الأخلاق هي الأساس التي تبنى عليها ثقافة الإنسان، فإن كان الأساس صالح صلح ما بني عليه. صح صح، بس مرات أكو بعض الأشياء اللي تكون دخيلة يعني على الإنسان، يعني واحد تشوفه طبيعي، هو كان طبيعي إنسان محترم نفسه ومثقف، ما أدري شي يصير بي ويعني يميل عن هذا المكان أو عن هذا الطريق، شوفه صار همجي، شوفه صار يعني غير ملتزم، أمور كان ينتقدها هو اللي صارت بيعاشها يعني، فهاي قمة الجهل. شون هذا لا تنهى عن فعل وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم. أنت مو تستهجن اللي يسوي واحد اثنين ثلاثة وهاي تحكي عليهم وتنتقدهم، ها أبويا شو صرت منهم يعني، بل أسوأ. فللأسف يعني هذا مو مثقف، هذا كفر، ترى هواية باعوا حافظي لهم كم كلمة ويطبقها عليك وين ما يروح، يطبقها على وسام ويرجع على أستاذ هاني وبعدين يروح إلى ما أعرف منه، هن نفسهن يحكيهن بكل مكان وعلى أساس هو مثقف زين، بس هو أجوف من الداخل، فارغ هش. أوكي.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: شلون صحة؟
0: يا هلا.
1: حيكم حي برنامجكم المحترم.
0: شكرا حياك الله. من وياي؟
1: وياك ابو فدك.
0: ابو فدك والنعم. شلونك استاذ ابو فدك؟
1: الله يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله.
0: حياك الله. استاذ ابو فدك، الانسان المثقف معروف يعني هسه مو بالضروره يكون معلق شهاداته وراه او يكون يحكي لك فصحى وما اعرف شنو. احنا اهلنا الديوان هو اول مدرسه للرجل، يعني مجلس العائله هو اول درس او دروس ياخذها الانسان في حياته. فتشوفوا هواية من أهلنا يعني بالسليقة هم مثقفين ومحترمين، ما دارسين ولا قارين ولا شيء، بس المنطق علمهم، الأصول علمتهم، تمام؟ فمن هو المو مثقف برأيك؟ انطيني في التصرف تستهجنه، يعني شفته عند البعض ومستغربة، يعني تقول المفروض هذا مثقف.
1: والله حقيقة أكو حالات هواية يعني من تشوفيها تواعين على عدم ثقافة أصحابها اللي يسووها.
0: نعم.
1: وهاي اللي مو مثقف هو عدم مخافة الله.
0: الله.
1: هو أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول رأس الحكمة مخافة الله.
0: مخافة الله.
1: صح.
0: صح.
1: فأكو هواية شوائب حقيقة طبت علينا. هاي يعني اللي انتقد هنا يعني طبعا هو تصرف، يعني هو تصرف خاص بال يعني بالناس اللي بيعجبه يسوي هواي اشياء، بس اكو ذوق عام
0: زين،
1: يعني اكو هواي تصرفات يعني حقيقه شوائب على المجتمع ودت يعني بتخرب المجتمع. يعني مثلا انا مثلا البارحه تقريبا بالوحدة ونص أنا جاي من الكرادة.
0: بلي.
1: فشفت بنات حقيقة هيك طفلات يعني أطفال.
0: أي.
1: يعني هال اللي ما في 13 14 15 سنة.
0: مراهقات. أي.
1: مراهقات. وشباب كذلك بهذا العمر.
0: نعم.
1: فطلعوا من كوفي يعني من دواني بالشارع داشي. فتباوسوا، تعجبت حقيقة.
0: الله أكبر.
1: يعني يعني تعرفين هاي يعني السلام العادي مع الشباب، ظلوا ينفذوا بعض البنات مع الأسف يعني. وهاي حالة حقيقة استغربتها كلش هواي.
0: صار عادي يعني.
1: يعني هو ما دا أشوف يعني حالات هاي تعرفين حتى ما بخص حق الناس
0: اي طبعا
1: المحترمه المثقفه.
0: نعم.
1: بس يعني حقيقه اشمئزيت من الحاله، قلت شنو يعني التصرفات هاي
0: زين. احنا استاذ ابو فدك يعني ممكن انت جنابك ده تتكلم عن فئه يعني ما متزنه سلوكيا عقليا، مراهقين طبعا العتب على الاهل، اليوم العتب على الكبير، يعني ما تعلم الدنيا ما علمه كبير تعلم الدنيا
1: طبعا،
0: والما عنده كبير يشتري له كبير اللي هو الزمن، ما معناه الزمن. ف يعني اكو بعض التصرفات يعني رجل كبير شاب شوارب ولحيه ولازم الستيرن برجله، يعني هذا فشي هذا مستهتر. فأكو بعض التصرفات مثلا واحد بدائرة حكومية مثلا يجي بعبثية يتصرف.
1: ست تعرفين شنو أكو بعض المرات واحد مني يباوع أنه ما خادش الحياة.
0: نعم.
1: خليها هاي ما خادش الحياة اللي لازم، يعني حقيقة هو مهمه صحيحة، بس احنا نحكي بمواضيع يعني تخدش الحياة. هسه هذا اللي لابس شورت لابس برمودا، اللي هاي تصرفات فردية، هو لو ويا الذوق العام مفروض يقدر الذوق، بس هي تعرفين هسه صارت ما شاء الله بنشوف هواي حالة.
0: نعم.
1: بس مال هيك امور اشوفها بالشارع، مال ابو التوك توك لابس مثلا هيك فد شيء يعني فوق الشور وقاعد ومخلي مصعد رجله، هاي حالات يعني شويه تشمئز منها الابدان حقيقه.
0: طبعا طبعا طبعا. تحيه لحضرتك، شكرا لمشاركتك معانا، شكرا لطرحك على العين وعلى الراس استاذ ابو فدك. اتمنى لك يوم لطيف وكل التوفيق. شكرا جزيلا لك. مستمعينا راح نروح بريك اخر، بريك ساعه 9 وبعدها راجعين نكمل بانجور، انتظرونا
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: ويسان دراصيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM

0: بونجور، صباح النور على مستمعي بانجور على إذاعة الرشيد. اليوم نتكلم عن المثقف. من هو المثقف؟ يعني تعرفون شنو الفرق بين اللي يقرأ 100 كتاب وعنده مكتبة ضخمة في بيته وشخص فاهم الحياة؟ الفرق يبين بتصرف صغير، موقف مفاجئ. يعني أن تشوفه هو أستاذ مثلا، ما تحياتي لي وتقديري لكل الأساتذة، أستاذ وطالع مثلا من مكان عمله وفشي ودي يسوق سيارته، شرب مي، شرب شمر بطل المي من السيارة بالشارع، هل هذا مثقف؟ لو مثلا اللي يصيح على مرة بالشارع مثلا، هسه كسرت عليك ما أعرف شنو، بس تجي تصيح عليها وإنه أنت مو مثقف. اللي عنف مرة مو مثقف، لو قاري كل الكتب السماوية والأرضية الدنيوية مو مثقف. أنت أهوج همجي. فهواية أمور أحبابي تكشف لنا المثقف من غير المثقف بكلمة، يعني ممكن كلمة يتلفظها تكون هي المعبر الحقيقي عن ثقافته أو عدم ثقافته. ناخذ اتصال.
1: هلو، صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح الخير صباح، صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين.
0: يا هلا، حياك الله.
1: حلو اللي هسه شوي هاك ساعة.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله تكون ايام حلوه عليكم. عيني من وياي؟
1: اللهم امين. مهندس محمد العزاو،
0: اهلا استاذ محمد، صباح الخير عليك.
1: انت مو مثقف اذا ما تستحي.
0: الله،
1: مثقف ضاقت على العالم.
0: الله الله،
1: حتى تعب نفسك.
0: الله،
1: ربا تفع كتب كل
0: شيء من الاخير.
1: ربا تفتح
0: اي
1: زين، ما تستحي تعال عن عالم انت مو مثقف. خلي الكتب بني يسوين محاقة دفع عينين.
0: زين
1: تجاينا.
0: زين،
1: لأنه هي المشكلة انت فاتحة موضوع مع احتراماتي لكل المتفرين واللي حيتصلون.
0: نعم،
1: احنا كلتنا راح ندعي مثالية وكلتنا راح ندعي مثقفين بما بيهم.
0: ممكن معنا. صح صح ممكن،
1: بس احنا شايفين وجهنا، يعني شايفين نفسنا بالمراية.
0: الوجه الآخر قصدك؟
1: هي هنا المشكلة. يعني رسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وآله هو
1: ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد من الكسر عند الحظ. ضاع على نفسه من متغضبين أو منضوجين. شو عاد تصرفين؟
0: أوه صح، كلش صح، كلش صح.
1: هنا المشكلة. إحنا إذا منباوع أنا واحد والله من العالم، يمكن لحد قبل سنتين أني كنت ماخذ قانون الغابة، إنه إذا مصير قوي تعمل

0: انت تعرفه وياهم. ممكن انه يبدا مثلا او مثلا يتعامل وياك يعني هسه مثلا كان كم متصل والله جاي يتعامل وياك بشلون حلو وخذ كم معلومه على قولت حافظين الله شلون يا بشهادة
1: صح
0: شايفه تعامله بالبيت شلون
1: صحيح
0: شايفه تعامله بدائرته شلون
1: كلش صح
0: او مكان عمله
1: صحيح
0: احنا نتناقش بموضوع جد لي الله وكيلك محمد كفيلك ما راح نطلع من عنده نتيجه
1: اي
0: لانه الاغلبيه مثل ما قلت صح
1: يعني احنا نحاول الصراحه استاذ محمد احنا نحاول مثلا ننبه المستمعين اللي دا يسمعنا انه بعض التصرفات حرامات انه يعني تاثر على سمعتك تاثر على صورتك الحلوه يمكن هو عباله يمكن هو عباله هذا فشي صح يعني او من ضمن حريته الشخصيه
0: ستوان يرحم ابوك بهاليوم احنا
1: والدي
0: يعني احنا مو بعدنا على قناه الشباب وقناه العراق قناه
1: بابا
0: يعني هنا ناخذ من عندهم معلومه احنا في 26 عندك تليفون وعندك انترنت وعندك المجتمع يعني اتوسع اكثر
1: نعم.
0: وقمنا نختلط ونشوف فهل من المعقول انه هسه ماكو احد متنبه على التصرفات
1: طيب.
0: الغلط
1: طيب
0: احنا مثلا يمكن صار يمكن احنا بعد 10 سنوات خلينا نقول يا باقي 10 سنوات كلها جايتنا به تقول لك والله يا انت من تطلع انت بحاله ملابسك ترى انت مثلا راح تطبي المجتمع خاف مثلاً اللي تنحرج حتى على هذا الموضوع طبعاً الشوط والبرمودا ما أسولف به لأن هذا الموضوع عارفين لكن
1: طيب.
0: أنت سامعة من دائما دارس إنه هاي أفعال غلط ليش مش قاعد تتابع
1: صح صح
0: ليش إلا والله أسمح بغادي يلا
1: صحيح
0: أو مو إلا بغادي ليش إلا لازم يومياً أنا أنبهك عن طريق واي أمور
1: نعم.
0: بوستات على منشورات على راديو على شو كنت تعلم
1: صحيح استاذ محمد اني اشكرك جدا
0: يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله
1: ويعافيك
0: امه محمد
1: امين يا رب
0: والعافيه امين
1: كل التقدير لحضرتك عيني نورت
0: طيب.
1: اهلا اخويا الطيب ناخذ اتصال بعد مرحبا
2: بانجور ستفون
1: بانجور بانجور
2: شلونكم شلون صحه
1: هلا برياحنا الغالي
2: الله يحفظك
1: مو مثقف اللي
2: اولا لو نناقش مفهوم المثقف ليش صار اسم مثقف يطلق على هاي الشريحه من المجتمع
1: طيب
2: كلمه مثقف هي كلمه قديمه اللي هي تعني الرمح
1: الرمح
2: او راس الرمح
1: زين
2: المعدن اللي انطرق وتعدل وانبرد يلا صار رمح
1: نعم
2: كلمه مثقف من تنطلق على انسان هسه مو شرط انسان يقرا مو شرط إنسان عنده بحث أكاديمي أو علمي لا تطلق على المعدل على يفتهم على الواعي
1: نعم
2: تمام. الإنسان من يكون واعي تصرفاته يحسب حساب الآخرين يفتهم يصلح ذات البين هذا يسمى المثقف
1: زين
2: أما أي شيء يفرق عن هذا الكلام هو غير مثقف
1: حلو
2: أي نعم
1: المو مثقف من هو يعني بي بي بتقريب الصورة أكثر
2: نعم مو مثقف اللي ما يحسب حساب الآخرين أكو مقولة تولستوي يقول تبدأ الحرية حين ينتهي الجهل أنت من تشوف حريتك تأذي الآخرين هذا جهل
1: نعم
2: زين اي شيء يتعدى على حقوق الاخرين او ذوقهم العام هذا مو ثقافي هاي مو ثقافي هذا جهل
1: طيب بين الازواج نحتاج
2: نعم
1: ثقافه يعني على الاقل احترام أكيد. حدود
2: اكيد اكيد اكيد
1: احترام حدود
2: اكيد اكيد اكيد الزوج الواعي والمثقف اكيد راح يكون منصف وراح يتعامل يصير حلو تربيته صحيحة وكذلك الزوجة المثقفة هم ينصبك من عذر راحة أنه أنت أبسط شيء ضمنه أنه تربية أولادك راح تطلع بصورة صحيحة
1: كلش صح هي. أنا أشكرك أستاذ رياح نورت كل التقدير يا
2: غالية شكرا
1: حياك الله يا غالي إذن الثقافة مو بس كلام مصفط.

0: أكو مثل عدا هنان يحبه يقول لك كذب المصفط أحسن من صدق المخربط. كذب المصفط يعني مرتب بإحداثيات حلوة وسيناريو معدل أوكي، ممكن هذا الكذب يدرأ مشكلة أحسن من صدق المخربط. هسا أنت تقول الحقيقة بس مخربطة وتقلب لك الدنيا زين. فالثقافة مو بس كلام مصفط و... أو مثلا يطلع لك في البرامج، يعني يطلع لك واحد يظهر لك على أساس هو في حوار ثقافي، هو المقدم على الضيف على القناة على الدنيا كلها مو مثقفة قاعدين. والله يعني تشوف كتلة من عشوائية قاعدين قاعدين في صورة مرسومة أوكي. الناس دا يتقمصون مو دورهم، بحيث الادعاء اللي دا يعيشون بيه ادعاء الثقافة، ادعاء يعني تقمص شخصيات موزارت ودافنشي وما أدري منه يعني من نحو الأمية وانتو شايلين إيدك نحو الأمية، هم مو محو الأمية، وهو بالفعل نحن نتجه نحو الأمية انتو تخيلوا يعني ما أعرف الإعلام، ولو مو موضوعي يعني ما أريد أتكلم عن الإعلام، بس إذا هو الإعلام اللي يعلم الناس الكلمة الصحيحة المعلومة الصحيحة، يطلع لك إعلامي يعلمك الخطأ، يعلمك الخطأ يعني لفظ الأمور، وهذا الموضوع زاد عن حده يعني قالوا الدورور رخيص، مو لهالدرجة مو لهالدرجة. هسه اكو ناس ما عندها فلوس يقول لك تروح على البقال تالي الليل تاخذ العزالة، ها ما عندها فلوس تشتري تاخذ العزالة، هذا ما كل عازلة اللي يريد يذبه طماطة خيار شوف شنو تاخذ خطية وتروح تطبخها لعيالها، بس خو ما تاكل العزالة الماكلة منها الحيوانات اجلكم الله الممرودة كلش المنتهية المتعفن العفو، همين ما يصير لهالدرجة يعني هذا الانحطاط الإعلامي. هسه أوكي شكل ماكو أخلاق ماكو، هسه كلام تمام، فتصفيط يطلعوا لك تصفيط يعني، وهم مو مثقفين يعني طريقة تعامله هو من الأصول أنك ما تقاطع، أنت مو مثقف الآخر خلي يكمل حكيه لا تقاطعه أو استأذنه، أنت كمثقف محاور ما تقول له أنت وين كنت أيام الهاي، تقول له حضرتك وين كنت جنابك أين كنت، يعني منطق ماكو. ناخذ اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله أبو حسوني.
1: خيتي الغالية ست مال موسى والذهب.
0: يا حياك الله.
1: تحيات لأستاذ الذهب المبدع أستاذ مسام ماجد.
0: تحيات إلك، ألف هلا وألف مرحبا بعلي القيسي، واليوم على حسب ما تشوف ويا ما تشوف باعتبارك سائق تاكسي أحيانا يصعد وياك عبري من العبرية مثقف جدا، مو مثقف جدا انه عطرة
1: ما يعترم امه وابو
0: عافية، هو يكون أي. عاقب امه وابو بس هو
1: يعني انا هاي الشغلات اسوي له مشاكل ستبان بصراحة ما اتحمله
0: اي،
1: يعني تشوفه ملبسه درجة اولى وكلامه طيب بس المعاملة يا أمه وأبوه يعني راح أبالك ما أعرف شنو.
0: صحيح زين. بالمقابل شفت ناس مبينين عليهم أنهم غير مثقفين مثلا أو مخربطين، بس لما صعد وياك وحكيت وياه الإمام علي سلام الله عليه يقول المرء مخبوء تحت لسانه،
1: سلام الله عليه،
0: المرء مخبوء تحت لسانه، يعني من يحكي يبين شنو هو.
1: نعم نعم ستنا الغالية.
0: اي عيني.
1: يعني هم أصحاب شهادات عليا، يعني يدب أمه، معترمات للجميع، يدب أمه وأبوه دار مسنين، يعني هي ساعدتك ودرستك وسوتك وباخر العمر تروح تجيب لك مره تسيطر عليك وتذب امك وابوك دار المسنين، هذا الحكي يا سلطان.
0: اي مع الاسف مع الاسف
1: يعني هم واصلين شهادات عليا كلش، ولا اعرف جماعه واصلين او واصلين هل واصلين.
0: نعم تحياتي لك أخويا علي القيسي، شكرا لمشاركتك ويانا. يعني ما قيمة شهادتك وقيمة مع مخزينك المعلوماتي الدسم، وأنت ما عندك أخلاق ويا أمك وأبوك، أو ما عندك أخلاق ويا زوجتك، أو أن تكون خائن. مو كم ألف دكتور دكتوراه في المعرف شنو ميتافيزيقية وهو أكبر خائن، ممكن عينة باوع على أدنى النساء. وين ثقافتك؟ المثقف أن يحترم نفسه، المثقف أن يحترم شريك حياته، يقدر مشاعر شريك حياته على الأقل. هسه على الأقل قول خطية، لا تقول لا مو من المنطق انه الانسان يتجزأ. قول خطية، هاي خطية اللي وياي، قول خطية، هاي خطية اللي وياي خاطرها. وش قد اكو انسان تشوفه هو ممكن عامل بالشارع مع احترامي واجلالي لهم اوكي، بس ما يشيل عينه، محترم دينه، محترم نفسه، محترم تربيته. مو شيء ثقافة شنو يعني، انت قاري متخرج وقاري لابس بدلة وعطرك واو وشكلك ومهتم و24 ساعة يم الحلاق وعلى اساس تغلب الناس بالحكي، بس انت داخلك غير نظيف، داخلك انه انت قمة انجازاتك انه تعجب فلانة وعلانة. الله باوعت لي خل اركض، هاي قمة إنجازة بالحياة. ناخذ اتصال.
2: صباح الخير ستبان.
0: صباح الورد والنوير.
2: شلون ستبان العزيزة؟
0: الله يعزك يا عيني، صوت ذكرني المنو.
2: حسن الزهيري ستبان.
0: هلا هلا هلا هلا، صالك هواية وخار.
2: لا لا بس الخميس.
0: خميس.
2: بس الخميس الخميس بس فقط.
0: اي الخميس احنا هم ماكو جمعه ايه. وسبت واحد
2: سبت واليوم احد
0: عمي،
2: لا الخميس سنه يومكم بغداد واليوم ايضا هم ببغداد يومكم.
0: هلا منورها،
2: الله يساعدكم على اهل الزحام.
0: اي شفت والله شفت الامل اللي انا فيها،
2: والله الله يكون بعونكم. يعني انا استقاط باب المعظم، يعني والله العظيم ما اعرف شلون يعني هاي هاي شيء هنا الحياه.
0: أي الحمد لله على كل حال، هاي ولا غيرها، هاي ولا غيرها على قولتهم.
2: اي والله صحيح ست، بخصوص موضوعنا موضوع اليوم، موضوع يعني مو مثقف اذا ما يكون ظاهرك نفس باطنك. انا برايي الشخصي والثقافه تدخل بكل مجالات الحياه، يعني الثقافه مو محصوره فقط على الانسان الدارس او القارئ او اللي يعني ابسط مثال، ابسط مثال هاي قيادتك للعجله بالشارع وازعاجك للناس بالهورنات هسه اللي داشب، هاي قله الثقافه انا اشوفها برايي الشخص. يعني بدي اشوف الزحام سيارات، ثقافه تدخل بكل مجالات الحياه. لكن اكو موضوع يعني ضمن اختصاصي، كل دساتير العالم نصت على حريه الانسان الشخصيه تنتهي عندما تنتهك الاداب العامه والحقوق العامه
0: أو تنتهك حريات الآخرين. نعم
2: هي أنت من يعني من تنتهك الآداب العامة أنت انتهكت حقوق الآخرين.
0: صحيح،
2: ولكن للأسف الواقع حالنا بالعراق واللي دا أشوفه، يعني أنا من أجل بغداد للأمانة أرتاح أشوف الواقع مال الديالة نفسه، أقول زين يعني مو بس إحنا تغيرنا، هالبغداد هم نفس الشيء رغم للأسوء، بس نقول يعني نباتي قلت من تشوف الشخص الثاني أو المقابل مثلا نفس الخطأ ماشي بيه تقول يلا مو بس إحنا، شوية تهون عليك نوعا ما من مصيبتك او من الواقع اللي انت بيه.
0: صح،
2: يعني للاسف بالعراق اصبحنا واقع حالنا الثقافه عباره عن لبس، مظهر الانسان ملابسه، السياره اللي يقودها، رغم دول الخارج ودول اوروبا يعني عندهم العجله مجرد وسيله نقل.
0: يعني بس حتى نبقى بهذه يعني النقطه، عذرا للمقاطعه استاذ حسن، يعني مع الاسف بعض اهلنا وأنا شخصيا أحترمهم وأفتخر بيهم بال...

0: الأحياء البسيطة بالأزقة والمحلات البسيطة،
1: نعم.
0: لما يحجون يقولون أوه أنتوا مثقفين، على أساس يعني لأن البيت مثلا كبير أو لا مثلا لا سيارتك لا حديثة أو تلبس حلو أنت مثقف عندهم. يعني ما أدري ليش هالنظرة الدونية لنفسك أنت يا قاعد بالمناطق الشعبية، ليش تشوف نفسك أنت أقل منهم؟ ماذا أعرف؟
1: شوف سيتبان، أني موقف يعني قبل فترة يعني بالانتخابات، ما أريد ندخل بأمور سياسية، تم إكساء منطقتنا من جديد مادة التبليغ.
0: نعم.
1: بعد التبليغ بأيام أحد الأشخاص في المنطقة، والله يعني هو الرجل يعني عامل بسيط حتى ما مكمل دراسة،
0: طيب
1: مقابل بيت بالضبط، هاي اسمع الهورناس حضرت شايف بغداد
0: أي
1: هاي بدنا نحكي فيه. فالأمانة يعني صار عنده كسر أو عطل بأنبوب الماء يعني مالته اللي مال إسال نقول، فمن تحت التبليط والأدي نقول مال الخط الرئيسي مال الماء من صفحة بيتي، فلازم يخفر التبليط
0: طيب
1: حتى يسحب مثل ما يقول صوندة جديدة احنا نسميها بالعامية يسحب. ثقي بالله حفر المكان وسحب ماء وما أدري شنو وكمل، والماء عنده طبيعي ماء الإسالة أصبح، انتظر لليل خلاها محفورة. أنا أبو عليها بالكاميرا ساعة واحدة ونص بالليل، جاب اسمنت ومواد مال رمول وكذا، سوى خبطة بسيطة وسوى صبها، سواه ويا التبليط بالضبط، حط يعني أحجار وقطع الشارع من نام الناية خلى الناس تنام وحتى ما يعيق السير العالم، وقطع الشارع وللصبح قعدت الصبح من وقت عن النوع اللي أريد من الصبح، لقيته رشرش بيها أبو علي بالكاميرا دي رشرش بيها لأن حتى تكون صلبة. ترى هذا العمل يدخل بمجال الثقافة، هذا الإنسان عنده ثقافة، دل على شيء دل عنده ثقافة
0: طبعا.
1: يعني ما عنده حرص على بلده، حرص على منطقته، حرص على الفرع مالته. الثقافة تدخل بكل مجالات الحياة ستبان،
0: صح.
1: يعني الإنسان حريتك الشخصية تنتهي من تنتهي حقوق الآخرين.
0: كلش صح، كلش صح.
1: وكل ده
0: أحيانا حتى ويا نفسك أنت، نعم. يعني تصرفاتك، نعم. أنت بسلوكياتك مع نفسك يعني يبين أنت يعني مثقف أو لا. نعم.
1: ميثاق الأمم المتحدة هذا اللي حقوق الإنسان،
0: نعم،
1: ينص بأن الحقوق الفكرية أكو للإنسان وحقوق شخصية، هذا ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
0: طبعا طبعا،
1: يعني نص دستوري، والدستور ما يغير إلا بنص دستوري،
0: صح.
1: حقوق شخصية وحقوق فكرية، مثل من الحقوق الشخصية حق الجنسية، حق السكن، حق الانتقال والتنقل، هو حق المعيشة، هو حقوق.
0: أي.
1: من الحقوق الفكرية يعني مثلا حق التعبير،
0: صح،
1: حق الصحافة والنشر، حق التأليف، هاي يعني حتى هاي ذكروا بها استثناءات.
0: نعم.
1: دستور ما تفوت أي شاردة بتخص الموضوع،
0: كل
1: يعني
0: صح.
1: حتى بها استثناءات قالوا حق الرأي، حق التعبير، كل إنسان إلى حق الرأي والتعبير، لكن شيء خلوني استثناء بالأخير.
0: أي.
1: ما كانت هذه الحقوق لا تنتهي، ما كان ذلك التعبير مثلا غاب مجال حقوق التعبير، لا ينتحق حقوق الآخرين.
0: حقوق الآخرين، صح. زين. كلش صح.
1: والآداب العامة. هاي يعني الجملتين، حق الآخرين والآداب العامة، ما يخلى القانون بها حقوق الإنسان من هاي الجملتين.
0: كلش صح.
1: يعني شرط وارد لي، فأنت حقوق الآخرين أنت من تلبس اليوم هذا انتهاك لحقوق الآخرين. يعني وين عاداتنا وين تقاليدنا؟ لابس لك شورت بالشارع، لو أنت مع الفيب بالشارع، يعني شنو برئيس راح أنت رئيس يعني مثقفة صرتي؟ لو لبست ملابس يعني خادشة للحياة، مو ثقافة.
0: نعم.
1: مو نكون عن النساء فقط، على الرجال حتى أيضا ضمن اختصاصي.
0: نعم.
1: يعني محامي المفروض عندك كاريزما ومظهر.
0: طبعا.
1: يعني شخصية المحامي من أساسياته. لابس لك بنطلون 90 طافر وجواري بهاي الربع، يعني وصلت مرحلة إلا صدروا قوانين
0: أي
1: يمنع دخول المحاكم، يلا يلا يلا استجابة.
0: يعني تحية لي
1: والنساء أيضا نفس الشيء،
0: تحية للسيدة نقيب المحامين السيدة أحلام
1: اللامي. نعم نعم، صارمة قوانينها والأمانة حطت حدود للأشخاص المسيئين،
0: كلش زين،
1: نساء والمهنة المحاماة للأمانة.
0: البركة بأمثالك أستاذ حسن الطيب،
1: الله يسلمك ستبان،
0: شكرا لهذا الطلب.
1: تحياتي لحضرتك وللمستمعين والكادر والأستاذ وسام،
0: الله محييك أخوي العزيز، نورت،
1: الله محيي أصلك، عين
0: مع السلامة. رح نروح آخر بريك في بانجور، ممكن؟ إي ممكن.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
3: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام.

أهلا بكم مستمعينا الكرام وبعض العناوين الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم. صحيفة الصباح، صحيفة المشرق، في عالم عراقي.

توافق برلماني حكومي على تشريع قانون الخدمة والتقاعد وضمان حقوق المقاتلين، ثلاثة محاور لتنظيم مؤسسة الحشد الشعبي، تطبيق موازنة البرامج في أربع جهات حكومية، تفعيل اتفاقية النقل البري للبضائع مع الدول العربية، المليون أرض سكنية ترسم ملامح المدن الجديدة. هذا على الصفحة الأولى للصباح. ننتقل معكم إلى الصفحات الأخرى. والزيدي يتسلم دعوة لزيارة طرابلس، العراق يستعد لتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة مع ليبيا، فيحان يشدد على أهمية اعتماد سياسة نقدية متوازنة، الحلبوسي يؤكد استعداد البرلمان لدعم الشمول المالي، المالكي والفوادي المالكي والعوادي يشددان، هناك خطأ إملائي في صحيفة الصباح، يشددان على دعم المؤسسات الرسمية، الحكيم يؤكد أهمية الحوار لحسم ملف حصر السلاح، مستشار يقول العراق سيحصل على حصته المائية من تركيا، شكل لجنة لإعادة النظر بالتعرفة الجمركية، مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لأربعة مشاريع قانونية، ضبط أربعة موظفين بتهمتي اختلاس ورشوة. في الصباح أيضا، ضمان حقوق المقاتلين وتوحيد القرار الأمني وإنهاء السلاح خارج الدولة، تحرك نيابي لحسم قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي. أيضا في الصباح، التأكيد على تكامل توزيع الأراضي المخدومة مع التوسع العمراني والتخطيط، موازنة 2027 تركز على المشاريع الأساسية والمليون أرض، تفعيل اتفاقية النقل البري للبضائع.

التدخين. محافظ بغداد يلتقي شيوخ ووجهاء اللطيفية ويعد بوضع مطالبهم في مقدمة أولويات الخدمة. نائب يقول الطاقة الشمسية حل سريع لأزمة الكهرباء في العراق. خلال 10 أيام الأسطول البري نقل 24,000 طن من الحنطة المحلية، ومن 7 إلى 3 أطفال. لماذا يختارون العراقيون الأسرة الصغيرة؟ وزير النقل: البيئة الآمنة هي القاعدة الأساس في التطوير وتحقيق النهضة على صعيد الخدمات والاقتصاد. الصحراء العراقية كيف يدار الأمن فيها؟ مجلس نينوى ينفي وجود قلق بشأن سد الموصل وسد الموصل بأفضل حالاته. كهرباء الرصافة، حملات متواصلة لتعزيز موارد الجباية الإلكترونية في مقر صيانة المدائن. بهذا نكتفي مستمعينا من العناوين الصباحية المذكورة والمقروءة من صحيفتي الصباح والمشرق. بانجور يستمر حتى 10:00.

مرحبا بكم مستمعي راديو الرشيد، أحباب بانجور، بالدقائق الأخيرة من البرنامج يعني نقضيها مع مسيجاتكم على الواتساب. عباس الحمداني بعثنا تصبيحة: جعل الله صباحكم مليء بالخيرات الكثيرة والبركات المقبولة والدعوات، مقبولة الدعوات لنا ولكم يا رب. آمين يا عباس يا عيني، منور أخونا الذهب. وأبو دلة: صباح النفوس الطيبة. يقول أهل الفضل: من أجمل ما تهديه لأخيك أن تدعو له وتقول: اللهم البسه لباس التقوى وأكفه ما أهمه وما أسعده، عفوا، وأسعده بطاعتك وارزقه من واسع كرمك واحفظه من كل شر وفرج همه واكشف غمه وأسعد قلبه وأرح باله واغفر له ولوالديه يا ذا الجلال والإكرام. هذا دعائي بحجم ما أحمل لكم من حب ومودة. صباح الخير. شكرا يا أبو دلة، تشوف الخير إن شاء الله يا عيني، وبعثنا مذاكرة الزمن الجميل. الله

0: افتح يا ثمثم أبوابك نحن الأطفال. حجة علي القيسي طال علينا بطلتة المباركة، صباحك ورد.
1: صباح الورد، صباح العناء عليكم، إن شاء الله يومكم حلو سعيد ومليان محبة. ستبان من خلالك، بما أنني دعيتك من رحت المكة السعيد، من عندك أنتي مستمعين يدعون البنتي له لننتظر نتائج الاعتراضات
0: يا رب.
1: نحن مقدمين اعتراض على مادتين ولحد الآن ما زلت الاعتراضات، بريد دعاكم
0: يا رب.
1: يا ربي نسمع وتسمعون كل الخير
0: إن شاء الله. تسمع كل الخير عن نتيجة الاعتراضين، أسأل الله أن يسعدك بالنتيجة وتفرحون الفرحة الكبيرة إن شاء الله، وأن ما يضيع لك تعب يا رب العالمين. ألف تحية لك أخويا. إلى الغالي حسين الشيباني، صباح الفل.
2: يقول الصلاة الفرض على الإنسان خمسة، الصلاة الفرض على الإنسان خمسة، ومن تضرب ثريد استخدم الخمسة، خمسة صابع، من تضرب ثريد استخدم الخمسة، تحلم أنت يا الريالي تحلم تسجل انت اهداف خمسة مثل برشلونة البارحة على ألتشية. صباح الخير يا وجه الخير، صباح العافية عليكم أجمعين. أو حبيبي علاوي على القيسي،
0: الدوري
2: شنو بتجيب؟ هو انتو الثاني وقوة جبتوه بالدقيقة الأخيرة يعني. بس احنا نقول العافية بالتدريج، ونقول انه بلكي الله انه ينفخ بصورتكم وطلعون بهذا الموسم بنتيجة. تحياتي لك يا غالي. طبعا الاختلاف في التشجيع لا يفسد للود قضية. تحياتي لكم.
0: ألف تحية لك يا غالي، إن شاء الله دوم برشلونة فرحتكم، إن شاء الله دوم فرحانين برشلونة، إن شاء الله ما في ديوم برشلونة بالقادم من الأيام يعني تخليكم تبكون. زين شعر ارتجالي. زين تحياتي لك حسين. أبو موسى ستفان، والله العظيم من هسه اشتريت له برشلوني الابن الصغير، وبس يلبسه أطق له صورة وتراكسود برشلوني بيشتري له أوفة عود صغير. يلا ننتظرها إن شاء الله. يتربى بعزك يا عيني. صدام الزبيدي، صباح الخير والعافية، شكرا للصورة. بصمة صوتية من أبو الطيب، صباح الخير.
3: صباح الخير ستبان المحترمة، صباح الخير عليك وعلى الكادر المحترم. طبعا بس نبدأ مختصرة عني، ما أحب الإذاعات أبدا، ما أتابع يعني، أطلع من البيت أشغل مسجل إلا قبل سنة تقريبا، يعني وقع البحث حلي على قناة الرشيد وعلى حضرتك عشان طالع الدوام، فمن خلالكم حبيت البث للمحطات الراديو، ثقوا بالله. فهنيئا ليش طبعا، ومضحكة الحلوة.

0: أبو أحمد العقيدي يعني داز دقيقتين شكو شكو داز دقيقتين يلا نسمع منها شوية. مرحبا.
1: صباح الخير ستبان عليك وعلى أجمل مخرج وأجمل كادر وأجمل برنامج. صباح الخير على العراق من زاخو للفاو من الرمادي لديالة. من تراب مثلي نعم من تراب مثلي نعم بس للجمال أسباب رب الجلال اعتقد سواك لي محراب. من تراب مثلي نعم بس للجمال أسباب رب الجلال اعتقد سواك في محراب. أباب جنة عدن خلاك بنستين ونخل وعناب.
0: زين حلو حلو أجت ونعتذر لأنه وقتها طويل وهواية كم رسائل عدنا. تحياتي إليك أبو أحمد. ننتقل إلى مسج آخر من فارس من ألمانيا. صباح الورد. في حياتنا أشخاص يشبهون الصبح بخيره ودفئه، يزرعون داخلنا ألف زهرة ويتركوا ابتسامة تملأ القلب إلى آخره. صباحكم ورد وعافية. شكرا يا عيني أبو مصطفى. صباح العافية ستبان جميلة. صباح النور والسرور المخرج الراقي والمستمعين الأعزاء. يقول نزار قباني لا يمكن أن تكون أكرم من المرأة، فإن أعطيتها الأمان كانت لك وطن. نعم. الباشق يقول ليست كل خسارة خسارة، أن تخسر شخص كذب عليك نجاة، أن تنتهي علاقة تستنزفك راحة، أن تبتعد عن رفقة تفسدك مكسب، أن يغلق باب كان يبعدك عن الله خير، أن تعرف حقيقة شخص مبكرا حماية. بعض الأشياء نحزن لأنها خرجت من حياتنا ثم نشكر الله لاحقا لأنها لم تبقى. يعني لايك كبيرة إليك. شكرا يا باشق. أبو عبد الله صبحك الله بالخير والعافية، بعث لنا فويس.
2: السلام عليكم. صباح الخير والعافية ستبان الطيبة. صباح الخير أستاذ وسام. صباح الخير والعافية مستمعي خير والعافية مستمعي راديو الرشيد. سأل الله أن يحفظكم ويديمكم، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ستبان. والله أنا أقول أنت مو مثقف إذا ما تتعامل مع المريض بإنسانية وليس تراه فلوس فلوس. ستبان يعني سبحان الله، والله الله يعين كل واحد مريض وما عنده. سأل الله أن يشاف كل مرضانا، لأن الدكاترة بشعين بشعين إلا ما رحم ربي. تحياتي.
0: أحسنت. ألف تحية لك أخويا أبو عبد الله الذهب. مصطفى الباشا. لك أخويا أبو عبد الله الذهب. مصطفى الباشا. بونجور.
3: صباح الخير إذاعة الرشيد. صباح الخير ستبان الراقي. أنا اليوم تأخرت عليكم ويمكن أعتقد فاتني واي اليوم، ما ينحسب يوم إذا ما أسمع أصواتكم الحلوة. حبيت أصبح عليكم أخوكم مصطفى الباشا.
0: يا صباح الورد. أن تصل متأخرا أفضل من أن لا تصل. أتمنى لك يوم موفق بالعمل وبالطريق وغدوة لذيذة إن شاء الله. شكرا يا مصطفى. لومي تقول صباح الورد إلى أبو موسى. ألف ألف مبروك على الولد محمد الله يحفظه. تقول بونجور بالحب والورد لعيون أحلبان والذوق وسام. الثقافة هي من يمتلك حسن التصرف وحسب الموقف. أي صح.

0: سيدو أبو حمودي متباركين بذكرى زواج النبي محمد صلى الله عليه وآله من السيدة خديجة الكبرى عليه السلام. متباركين يا عيني جميعا. لومي تقول الملك اللي عنده 15 دوري أبطال أوروبا مو اللي يتعادل مع خافة شنو ويصيح إحنا الملوك
1: يعني هاي ويانا علينا ست ويانا
0: هلا مدري تحياتي للأخ رضا إن شاء الله باكر تتصل على البرنامج اليوم بعد ماكو
1: عذن
0: أبو موسى تحياتي يقول تحياتي الأحلى لما الطيبة شكرا يا عيوني وأخيرا مع علي القيسي
2: تحياتي لأخويا الذهب أبو علاوي حسين الشيباني أبو الصوت الجميل
0: نصير لا تكتب
2: أخ عزيز أنا مقبولة من عندك أبو علاوي إيش تحكي مقبولة بس شوية يعني إحنا الريال ملوك العالم أبطال العالم أبطال أوروبا بكل شيء بكل شيء احنا مسيطرين ست بال لا تخافن علي انا خاب وحدي ما يخالف بوحدي اقدر لهم كلهم والله العظيم ليش اناني مدرع بطولات مدرع بطولات ملكيه مدريديه
0: نعم
2: ف هلا مدريد هلا مدريد هلا مدريد معاكم اخوكم عاشق رشيد علي القيسي
0: غنيها بعد
2: اخوتي المدريديين يلا اخوتي اطلعوا شو نايمين
0: زيكو صباح الخير والعافية عليكم ستفان وعلى أستاذ وسام وعلى الكادر وجميع المستمعين أني أبو أيهم من بغداد لا ليش كاتبيك زيكو؟ أوكي بالنسبة للثقافة رأيي الخاص حتى برنامجكم أعتبره برنامجكم تثقيفي تحياتي لكم حياك الله يا عيني على العين وعلى الرأس وتسعدنا برأيك ومشاركتك نصير صباح الخير أم أمير الغالية مستمع جديد من شاونطن عود من واشنطن شعجب ما قلت good morning زين ضمن لي إياها المعلومة القانونية أستاذ حسن ليباتشر شو رايك لو نقولها هسه عدنا وقت لا ما عدنا وقت أيضا لومي كافي بعد لا تكتبون هلا مدريد ريال وبس خلاص باكر نلتقي أوكي حبايبي أترككم بس مشتاقة لكم أبقى بالتأكيد وسروري أنه باكر بعد 7:30 يكون إن اللقاء إذا كتب الرحمن إن هذا اللقاء في الختام تقبلوا تحيات بان الموسوي في الميكروفون وتحيات وسام ماجد على المكسر هنا دائما بانجور على راديو الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وآنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
8: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد روح.
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: تمشوا يعني.
1: الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: FM معك طول اليوم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يرعى احتفالية ديوان الوقف السني بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وزير الخارجية: نعمل على تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا. الحكومة العراقية: منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. القاضي زيدان: هيبة الدولة من احترام دستورها واستقدارها من إنفاذ القانون على الجميع. النزاهة: ضبط 4 موظفين في مصرف حكومي. والبلدية: بتهمتي اختلاس ورشوة. الدفاع: 30 من أيلول موعد نهائي لانسحاب التحالف، وقواتنا قادرة على إدارة الأمن وحماية الحدود. الداخلية تعلن إبعاد أكثر من 16,000 مخالف لشروط الإقامة، وتدعو إلى الالتزام بالضوابط القانونية. الحرس الثوري: رصد مضيق هرمز بأدوات تتجاوز الرادار، وننفذ استهدافات دقيقة لغرف محركات السفن. إسرائيل تهدد بإجلاء سكان أي منطقة في غزة تطلق منها المسيرات واستهداف المسؤولين عنها. طقس العراق: صحو وعودة الدرجات الخمسينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقت للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
3: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها 12 بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

خبرية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي العراقيون سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة في 30 من أيلول. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع 1 مليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. قال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في كلمة له خلال احتفالية ديوان الوقف السني التي تقام بالعاصمة بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: نتقدم بالشكر والعرفان إلى مقام المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف والمؤسسات الدينية كافة التي أكدت في توصياتها على حفظ أمن العراق وشعبه والالتزام بمقتضيات السلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون على الجميع، مبينا أنه لا ينبغي للعراق أن يكون محطة لإيذاء الآخرين، مما سيعزز منهجنا في هذا الاتجاه، وسنكون على موعد مع انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في 30 من أيلول المقبل ليعلن فيه العراقيون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة. قال القاضي فائق زيدان في بيان: ترسيخ دولة المؤسسات يقتضي احترام الاختصاصات الدستورية وضمان استقلال السلطة القضائية وإخضاع الجميع لأحكام القانون دون استثناء، بما يصون سيادة العراقي ويرسخ الثقة بمؤسساته. وتابع أن القضاء العراقي سيظل حصنا للعدالة وضمانة للحقوق انطلاقا من إيمان راسخ بأن هيبة الدولة من احترام دستورها ومتانتها، من استقلال مؤسساتها واستقرارها، من إنفاذ القانون على الجميع دون تمييز. أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إطلاق منصة التقديم على مشروع 1 مليون قطعة سكنية مطلع أيلول المقبل، وقال إن مشروع 1 مليون قطعة سكنية الذي يتبناه رئيس مجلس الوزراء وضعت له آليات مناسبة للإعلان عن للمشمولين من أجل التقديم وتثبيت البيانات مع مراعاة ظروف كل مواطن. وأضاف: يختص المشروع بالمواطنين الذين لم يحصلوا على أي قطعة أرض سابقاً. أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حملات تفتيش واسعة النطاق لضبط وملاحقة مخالفي شروط الإقامة في مختلف مناطق البلاد، مؤكدة إبعاد أكثر من 16,000 شخص والقبض على أكثر من 12,000 مخالف منذ مطلع العام الحالي. ودعا مديرية شؤون الإقامة أصحاب العمل ومستقدمي العمل الأجنبية إلى ضرورة مراعاة قانون الإقامة والتقيد التام بالمواعيد والأطر الزمنية والضوابط القانونية المعمول بها، تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية. أخيرا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على ضرب القواعد الأمريكية في الدول الأوروبية في حال مشاركتها العدوان ضد إيران. وتابع أن إيران لم تبدأ الحرب وكانت تمارس حقها المشروع في الدفاع عن نفسها، ولن تسمح بانتهاء الحرب بشروط المعتدي. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي العراقيون سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة في الثلاثين من أيلول. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع 1 مليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: المشق موتور.
1: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
0: المشق موتورز.
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
0: المشق موتورز.
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
5: فانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: فانجور.
2: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
5: فانجور
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
6: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: الصوت الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: الرشيد FM إذاعتك.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشوا يعني
7: أغاني وأكثر
8: أغاني وأكثر
7: الرشيدة بأمان.

0: إجلاء سكان أي منطقة في غزة تطلق منها المسيرات واستهداف المسؤولين عنها. طقس العراق صح ونحار وعودة الدرجات الخمسينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة في أمان الله.
1: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: كل 1,000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: إذن تحية لكل مستمعينا أكيد اللي يتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 أف أم أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو أس باسم راديو الرشيد. وتحية لكل اللي يشوفونا هسة عبر بثنا المباشر على التيك توك باسم إذاعة الرشيد. مرات اكو تصرفات ممكن احنا نسويها بيننا وبين نفسنا، خصوصا من نكون متوترين كلش هوايه او دا نفكر باشياء شايفين مثلا يعني انه شخص يحكي لنفسه كلش هوايه، بس دائما ما تشوفه انه هو يحاول يختلي ويا نفسه، فبالتالي انه مثلا يخطط ويا روحه يحكي ويا نفسه. اوكي يعني كلش هوايه اكو اشخاص هيك يحاولون يحاورون نفسهم بطريقه بانه يعني شلون عنده فهمها، مثل انه عنده فد اشكالية معينة ليشوف انه هذه الاشكالية مثلا دريد يطلعها، فما يحكي لأي احد، يحكي بينه وبين نفسه. هاي واحدة من الاشياء اللي ممكن احنا نسويها، تصرفات نسويها بس ما يحب الاخرين يشوفوها. او مثلا سمعت اغنية، طبعا هاي يصير وياي يعني على طول باي برنامج راح اسمع اغنية، اول شيء يصير وياي انه راح ابقى على طول اليوم هاي الاغنية اكررها ويا نفسي. مو تهم تصير وياك صدق ما تصير، لأن أنت تسمع هواي أغاني، بس أنا مثلاً أكفد أغنية هيجي تخطئ يعني مثلاً سمعتها خلاص تبقى اليوم كله أني أرددها. بعد عندنا بعد شنو بلا من تصرفات اللي هي ممكن تكون غريبة في بعض الأحيان، شخص متوتر التوتر مالته يطلع بالأكل بطريقة بأنه هو كل ساعة يفتح الثلاجة مثلاً تشوفه بس ما يأكل، هيش مجرد عنده فد هوس بهذا الموضوع، يفتح الثلاجة ويسد، يفتح الثلاجة ويسدها، أو مثلاً يمشي ويقول أنا أريد فشي بس ما أدري شنو، فاهميني هاي الحالة اللي ممكن تصير. أو مثل ما قلت لكم اللي هو حوار مع نفسك. فاليوم سؤالي شنو أكثر شيء أنت تسويه من تكون وحدك وتحسه هو يعني إنه غريب للآخرين، يعني ما تحب إنه الآخرين يشوفوا، مثلاً أكو واحد يغني هواي بالحمام يعجبه، إنه أثناء الحمام تطلع عنده يعني أثناء السبح تطلع عنده اللي يسموها موهبة الغناء، تشوفه يغني. أكو واحد مثلا من يشتغل يغني. أكو مثلا نساء هواية أنا من عندهم طبعا، من أضوج، من أتنرفز، من أتعارك، من كلش منزعجة تلقون الإيدي والماسحة وما أخلي شيء بالبيت ما أنظفه، ماكو هاي يعني أطلع توتري بهذه الطريقة. فكل واحد يتصل بي يقول لي شلون يعني هو يتصرف من يكون مثلا متوتر او عصبي او كذا، شنو الحاله اللي انت تسويها بالتالي تحس انه هذا تسحب طاقتك السلبيه ويعني انه شويه تخف عنك اللي خلينا نقول عليها الضغط. اوكي ارقامنا 0780211115 و0780211617. اسيا سيل 0770111415. يلا عدنا. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: هلا عبير. هلا بيك. هلا والله هذا المخرج. هلا بيك عيوني.
0: اي وسام يلا احكي لي وسام.
1: يعني انا مو غريبه يعني، بس شنو
0: انت هسه حتى لو مو غريبه بس انت تطلع بيها ضغطك او توترك، خلينا نقول يلا.
1: اوكي طبعا حتى لو قبل دقيقه هو التليفون بيدي، اطلع التليفون مره الاخ.
0: اي
1: وشلون تحسي انه واحد لازم تليفون اول مره لازمه يركز بالاضاءه بالاسماء يروح للاستوديو يعني شنو الصور الماسحه شنو الصوره ما ماسحه، يروح على محادثات.
0: ايه؟
1: اذا عنده انتميه تدخل على البرامج.
0: ايه؟
1: حتى لو قبل ساعه حتى لو قبل دقيقه انت وهاي السوالف كلها.
0: اوكي يعني قصدك انت من تكون من تمر بلحظه من التوتر او الضغط او الضايج خلينا نقول منزعج، حتى لو كنت انت مثلا تستعمل موبايل ترجع له مره ثانيه وتقوم تحذف صور
1: محادثات
0: قديمه ما اعرف شو
1: واضل قلب يعني.
0: أوكي. اي
1: المهم طلع التليفون اضل قلب ما اعرف ليش ما اعرف يعني الطبيعه.
0: يلا سهله يعني هيك تقلب بس
1: انه لأن يعني المحيط يعني في تطلع من المحيط اللي دائرك مثلا تحدث
0: عنه ممكن
1: التليفون ما اعرف يعني ايه
0: ممكن الهروب من الواقع تروح على ال
1: مجرد كم دقيقه وراها من الامور ترجع طبيعيه نفسيتك والحواليك ودائرك عادي تطلع التليفون بالجيب وارجع على طبيعتي يعني عادي نعم.
0: اي تمام شكرك وسام، اتمنى اليوم
1: تحياتي
0: لك يا عيوني. انا فهمت وسام انكم مثال حلو. اكو شيء احنا نسويه لما نكون متوترين او نريد نقلل الضغط، وانطيتكم مثال على نفسي احد من الناس اليوم من اي شيء انغث او اتعارك كذا اصلا بالبيت يعرفون من يشوفوني يعني مسوي حاجه غير طبيعيه، فمعناها اني ضايجه او م- او او دا افكر في شيء او فاهمين شلون. فانت شنو الشيء اللي ممكن انت تسويه حتطلع من توترك او الضغط اللي انت يعني بيه؟ الو الو الو الو، ممكن انه طفي البث وتسمع. شوف كل واحد تصبينا رجاء يعني هذا تسمعوه بكل الاذاعه على لسان كل المقر برامج متخابرونا. يا اخي يا قلبي تنصون الراديو او تطفي البث حتى تسمعوني من التليفون. قوة لمتها وداعته. يلا الو زحلق شنو قوة والله نزلت هيج الزمامين على قوة. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون اسمك العام؟
0: الله يسلمك عيني. هلا عيوني. هلا والله
1: مرتاح ان شاء الله
0: الحمد لله.
1: الله يحفظ دومك ان شاء الله.
0: شكرا.
1: بخصوص الموضوع طرحتي، طبعا انا مستمع قديم بس اول مره اشترك وياكم.
0: عيوني على راسك نورنا.
1: الله يحفظك. بالنسبه للموضوع طرحتي الحاله الاولى اللي هي مثلا ممكن واحد يحكي ويا نفسه تصير له مشكله، مثلا انا بالنسبه لي صار لي مشكلة بعض الأحيان، أو مثلاً باكر مثلاً شخص عندي مشكلة وياه أواجهه أو فجي بتكون شون يعني بروفة يحضر نفسه.
0: يعني خلينا نقول إنه اللي أنت تحكي ويا نفسك.
1: إيه هو ويا نفسي.
0: تحكي شنو
1: بالضبط تحضير أخطط شو راح أحكي شنو الحل شنو الهاي فممكن هاي.
0: وطبعاً نص تخطيطك نص تخطيطك ونص الحكي اللي حكيته بالتخطيط ما راح تحكي وجهاً لوجه.
1: ما راح يطبق يعني راح أشوف شيء بالواقع يعني مختلف.
0: لا تنساه بعدين تتذكر أنا باحة مو قلت لازم أقول هاي الحكاية أو أقول هاي الكلمة.
1: بالضبط تصير هاي الحالة. وبالنسبة للأغاني يمكن أنت ذكرتي يمكن يوم كامل او ساعتين ممكن انا 3 ايام الاغنيه اظل مشذب
0: والله
1: ولا رد فيها
0: 3 ايام. لا انت واصل المرحلة عذرني.
1: ممكن يعني طول ممكن تصبر يعني.
0: طيب
1: بس الحاله الثالثه ما القلق وانه الاكل والثلاجه تسعر لا هاي ما تصير يعني هاي.
0: لا اذا جمعتها الثلاثه الاثنين عندك ثلاثه لا بعد خلاص
1: اثنين بعد سهل كاس العالم.
0: الو دكتورنا دكتور نفساني ومرحبا يعني مدعوم لك الحاله
1: والله.
0: طيب
1: انا شاكر راح اعرف صدرك.
0: شكرا عيوني مية هلا نورتني مع الف سلامه. باي باي. يلا اتصال اخر. الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام
2: شلونك يا غالي؟
0: الله

0: سلمك انت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي المنج، تحياتي المخرج،
0: نورتنا محمد مية
1: اليوم من وقت.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: مدام عمار ما كنا نطلع من وقت، الامور طيبة. صحيح، يلا احكي لي.
1: مكانه خالي.
0: اي ماشي سهلة.
1: ايه.
0: يلا قل لي شنو الحالة اللي ممكن انت يعني تسويها في سبيل تطلع من توتر او ضغط او كذا، يعني تحسها غريبة بس هي عادية.
1: شوف عادية، اسوي لك لاس شاي، خدر شاي. ايه. وأظل أمشي بالطرمة.
0: زين.
1: يعني أحس المشي كلش مفيد. أظل هيك رايح ماخذ الطريق، رايح وراجع، رايح وراجع، إلا فرد نوبة أشوف نفسي تعبت، هاي خلاص.
0: يعني بس هذا اللي تسوي ممكن إنه أنت كلاس شاي وتظل تمشي بالطرمة رايح جاي رايح جاي.
1: إيه يعني مثل ما نقول شوية.
0: زين. جتك لحظة التوتر ساعة، خلينا نقول ثنتين وحدة، تطلع برا بالطرمة؟ لا بالظهر وبالشمس
1: الظهرية. لا هنا بالحالة لا، ايش راح اسوي؟ انام انام.
0: ليش ما تطلع بالشمس؟ يعني تغير توقع نفس مالتك لهذا التعويد.
1: لا لا انام الظهرية، لا انام بس بالليل ايه، ممكن الصبح ايه.
0: طيب
1: بس الظهرية لا انام.
0: اوكي شكرا لك محمد، نورتنا. باي باي مية هلا. لحد الان سمعناها طيبات، الامور جيده وزينه ونحل الخبزتنا استاذ احمد.
2: ناريه سوي ازعاج على العالم، جراح طقتها براسه وتوفي هم جيراننا. وانا بالحمام جاي اشرب شاي، طلقت واسمح طقت السندويش وزفت اشرب شاي، طلقت واسمح طقت السندويش وزفت
0: هاي محمد يلا.

يلا بعدنا متواصلين وعندنا اتصال جديد. الو الو الو الو نص الصوتي نص الصوتي.

0: يا جديد صباح يوسف حبيبي
1: أهلا،
0: الجميلة، أهلا وسهلا بيك.
1: هلا والله،
0: شلون شفوات؟ شنو
1: شلونك؟
0: غيابات؟ اكو هواي غيابات
1: ليش؟
0: يعني. كيف سلطان؟ شنو هاي؟ ترى والله بحر سلطان معزل
1: انت وين؟ انت امير،
0: والله.
1: انت وين عايش؟
0: بغداد والله.
1: وين
0: يوم بحر
1: بغداد؟
0: جمعة شنو دخلت اليوم؟ يوم شنو
1: مرحبا،
0: احد؟
1: شلونك؟ برحة احد، سبت موجودين، خميس موجود، شنو الموضوع؟ من
0: ايوه شوف
1: الغياب؟
0: شوف شوف شوف.
1: انت الغياب.
0: استاذ سلطان، سلطان غياب.
1: عمي سلطان برحة موجود برنامج صدق كذب.
0: دافعي له
1: طبعا، ادافع له، غير موجود، غير كلام حق. انا اقول لك سبت خميس ماكو، اربعاء كان ماكو.
0: هو قال زميلتي
1: اي واحد يحكي الحق يعني، بس البارحه موجود الرجال. لا لا موجود. اي امير احكي لنا.
0: ست عبير جميلة، انا بالنسبه لي راح اكل.
1: نعم وخوش.
0: اي والله ابعود
1: كتب سلطان. اي
0: هو اصلا كتب. ايش كتب يا ستار؟
1: ايش بيه سلطان؟ ليش تحكي بيه؟ ها يقول
0: صديقي.
1: يقول انت البارحه ماكو، شفت؟ يجيب عليك سمعه، يقول انت البارحه ماكو بالبرنامج وغياب وما ادري ايش.
0: ما ادري ليش ما حصلت، بالعكس ما غلط روحي على قولتهم، ما حصلت.
1: هسه انت بارحه سمعته لو ما سمعته امير؟ هاي شنو؟
0: سمعته والله، كان حتى قال زميلتي وصديقتي عبير وما اعرف شو
1: ليش
0: مسوي هو.
1: ليش لعاد يجي يعني تحكي عليه؟
0: ودارت اشوفك تدافعين، بس انت قلتي اربعاء غياب وخميس غياب.
1: اي ماكو، بس البارحه موجود. لا حرام عليك.
0: هي شوف هسه خليت فك تعبكم، شو اريد انا بعد ياكل بعد
1: ياكل. يلا احكي لي
0: ست عبير. هو راح اكل واقعد واحد زين، اضل احسب يعني، اضل احسب احسب. واذا عندي صديق
1: هسه ايش تحسب؟ تحسب
0: كلش.
1: تحسب الموضوع اللي انت بيه ولا تحسب السعرات بعدين اللي اكلتها يعني؟
0: لا السعرات راسا تسقط لانه دماغي تعبان نفسيا، فانا يعني اعوف السعرات واظل افكر من اقرب شيء لي يعني صديقي، صديقي وبعد اختي.
1: اوكي
0: هاي المشكله اللي اطبيها وبعدين هي وحده تطفي وتنتهي، وماكو احلى واحد يعني راسه مرتاح وما عنده اي مشكله. حلو
1: طيب
0: يعني هاي بالنهاية
1: يعني أنا كل اللي أخذته منك إنه أنت ممكن إنه تطلع ضغطك أو تفكيرك وهاي الأشياء بطريقة الأكل، تأكل وتفكر أثناء الأكل. أوكي تمام.
0: لا لا أكل أرتاح يعني، ريح نفسي بعدين أقعد أصفن شو أنا بصابر.
1: أوكي حشاك. طيب أمير تحياتي لك، أكيد نورتنا، شكرا لك، باي باي. نروح لفاصل إعلاني ونرجع نكمل وياكم درس شاغر.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد وعدنا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا. حياك مية هلا، من وياي؟
1: جواد من محافظة الديوانين.
0: والله اهلا وسهلا بك يا جواد. يلا جواد اكيد سمع.

0: مع سؤالي.
1: ارجع ادري على مود مستعمل.
0: والله هو يعني اذا تتابع المفروض انت تتابعت
1: المود. وانا ما
0: سؤالي يقول انه سؤالي يقول طيب إيه لقيت فجأة طبيت بواعد بث قلت خلها خابر ماشي فاهمتك. السؤال يقول انه شنو التصرف او الشيء اللي انت تسويه لما تكون مضغوط او متوتر؟ يعني اكو مثلا واحد يلجأ للاكل يروح ياكل هواية، واحد يروح مثلا خلينا نقول يحكي يا نفسه يحاور نفسه حول الموضوع ويناقش وكذا وهاي الاشياء، واحد يقول لك انا هيك افطر بالسيارة مثلا، انت شو تسوي؟
1: انا بوقت اللي اضيج اروح اطلع الرقمات السلبيه للشغل.
0: شلون
1: اطلعها بالشغل؟
0: حلو اوكي، يعني انت لازم واحد دائما يضوجك حتى تطلع شغل حلو. انت شنو شغلك؟
1: انا حشد.
0: شنو
1: حشد؟ بالحشد.
0: ها بالحشد اوكي. لا انت هيك اذا تضوج وكلش طلع شغلك وهاي تروح تدافع وكذا وتطب الحرب يعني كلش لا مشكله. احنا هيك نخاف عليك.
1: لا انا حديقه
0: احنا هيك نخاف عليك بصراحه، يعني راح تندفع زايد وما اعرف شنو هاي وتحط روحك بالنار فهاي كارثه.
1: لا يعني زراعه حديقه يعني مو شغل طلعين توديني حماله.
0: لا لا ما فهمت، هو دا اقول لك يعني قصدي بما انه انت بالحشد فانت يعني بفتره الحروب او فتره هاي الاشياء اللي تصير انت موجود فاهمني، فمشكله انه انت تكون ضايج وتروح تروح لواجبك وتندفع زايد يعني خوفا عليك، هذا قصدي فاهمني.
1: شكرا شكرا.
0: فدير بالك لا تضوج عمي، لا حد يضوجه. تمام شكرا لك نورتنا. نعم
1: اقولهم سمعتوا لا حد يضوجني.
0: اوكي تحيه لك ولكل زملائك ميتها لعيوني الله يحفظكم شكرا. يلا اتصال اخر. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: تحياتنا للسعوديه.
0: هلا والله اهلا اهلا شلونك؟
2: العفو تحياتنا لكم
0: نورتنا. يلا محمد سمعت سؤالي اكيد، شنو انت تسوي؟
2: تقولين زين المتصل قبل جاوبواني.
0: لا ما شي سامع سمعت كان وقفت يم الصبورة يا محمد. يلا اي نعم.
2: شوف امانة انا من اضوج لازم اطلع.
0: تطلع سهل
2: اي ما اقدر.
0: يعني تطلع وين تروح مثلا؟
2: باي مكان وهم اطلع.
0: وحدك؟
2: لا يعني مثلا شخص عزه يجي وياي يعني فم التفضل ويا عزتي الهموم.
0: يعني ضوجتك بفلوس لان راح تطلع تصرف اكيد.
2: خلنا اصرف ولا اظل استاسف في قلبي.
0: يا بس يا بس ثقيلي خلنا اصرف اي دونت كير. المهم ما ضوج اي هذا.
2: لا قد اصرف جوي 3000 ما يعني ما اقدر.
0: شنو بس اوقف 3000 شو اسوي بيها هاي؟
2: بس شاي وقهوتي ماله.
0: شاي وقهوتي. طيب يعني انه انت تلجأ الى انه انت تطلع برا او تلتقي باحد الاشخاص. اي
2: اذا ماكو احد واطلع سماعات ديزني واستمع للتليفون بس خلاص
0: بس تنعزل عن العالم. اوكي طيب
2: البارحه يعني البارحه صارت هاي الحاله فيه قاعدين طب شخص لبلح شاي روجني غسيت بشكل مو طبيعي
0: زين
2: بس تعبير بوحة الله ننزل عليه البرود ما أعرف شلون سبحان الله
0: الحمد لله خوفا
2: ولا ضجيت ولا انزعجت
0: ايه
2: قاعدين الناس اللي يحبهم قاعدين يمي
0: ايه
2: طلع هذا الشخص القسيس
0: ايه ايه طيب اوكي
2: الحمد لله.
0: يلا الحمد لله تحياتي لك محمد انا كلش اشكر اتصالك نورتنا شكرا هلا عيوني
3: باي باي مشتريت رانا خوخ بربع والكيكة بربع عم طش بيت بس وبعدين شلون نسروحه
0: يلا الو
4: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: كيف حالك يا طبيب جديد؟
0: الحمد لله جاجي جاجي بيتي شوي.
4: لا لا انا اب
0: من وياي
4: اب من محافظه هم تفضل
0: منو
4: اب من محافظه هم تفضل
0: منو؟ بس الصوت ده يقطع. دحشي طبيعي الله يخليك.
4: عباس من محمصة القاسم.
0: عباس حياك. عباس نص الراديو. أو نص البث.
4: ها؟
0: عباس نص البث بلا زحمة عليك.
4: أسمعك.
0: أنا هم أسمعك.
4: إيه.

0: مو واضح. عباس
1: شنو؟
0: نصي البث.
1: نصي كلش يا أخي.
0: تمام أوكي. شلونك عباس؟ شنو أخبارك؟
1: والله بخير والحمد لله.
0: مية هلا نورتنا. يلا.
1: يا ضعف قلبي.
0: قل لي شنو يعني اسمع السؤالي أكيد أريد إجابة.
1: أي تعيدينه لو عارفه عن السؤال.
0: لا تعرفه إن شاء الله.
1: أي الجواب يكون يا ما ألتجي إلى ذكر الله أو أروح أرسم.
0: أو أروح شنو؟
1: أروح أرسم.
0: ترسم حلو.
1: بالضبط.
0: حلو. يعني أنت ممكن يكون ضغطك أو التعب اللي أنت بيه طلع بالرسم. شخبوطة.
1: بالضبط.
0: طيب.
1: لا هو أنا رسام.
0: يلا حلو. وصوتك حلو.
1: فاحنا نعيش عالم ثاني.
0: إن شاء الله كل التوفيق. صوتك حلو رسام. أقول لك إن شاء الله كل التوفيق لك.
1: شكرا شكرا.
0: عيوني أنت.
1: أنا متصل عليكم سابقا.
0: عزيزي على راسي مية هلا.
1: شفت اللايف مال التيك توك واتصلت.
0: نورتنا مية هلا بي.
1: شكرا لك. في نورك يا أختي. في أمان الله.
0: يلا

0: يلا متواصلة وياكم وعندنا اتصال آخر. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا يا نصرت.
1: الله يسلمك، تسحبي السؤال.
0: عيوني الحمد لله تمام.
1: يا بسم، شنو زعلانني علي هالأيام؟
0: ليش؟
1: أخابر أخابر يدكم واحد يشيل
0: عداوات عداوات شخصية لا بس اتصالات هواي وبالتأكيد ما متقصدين، يعني احنا ما حافظين كل ارقام المستمعين، يعني شو صاير احنا مثلا، فبالتالي انه يعني اتصالات كلش هواي، فنعتذر منك اكيد.
1: لا ما يخالف، احنا نشغل.
0: طيب يلا نصرت.
1: يقول يعني
0: ما سمعت سؤالي نصرت؟
1: والله ما سمعت الصراحه.
0: اوكي، السؤال يقول انه شنو الشيء اللي انت ممكن انه تتصرفه او تسويه لما تكون مضغوط او مثلا ضايج او يعني هاي الاشياء. يعني كل واحد اختلف الراي، واحد يقول اروح انه الجا الى الاكل، اروح اكل كل شوي وافكر باثناء الاكل، اكو واحد يقول احكي ويا نفسي، اكو واحد
1: لا.
0: اي انت شنو؟
1: اطلع من المشكله.
0: يعني شلون تطلع من المشكله؟
1: يعني مثلا الى اشوف سوء تفاهم بالبيت او بمكان اخلو ادير وجهي.
0: اوكي،
1: يعني حتى لا صير عصبي واخرب الشغل، ادير وجهي واطلع.
0: يعني قصدك الانسحاب؟
1: عفي. اي
0: اوكي، تلجأ للانسحاب. طيب شكرا. اوكي انا صار تحياتي لك، كل شاكرة اتصالك. شكرا لك، باي باي. مية هلا. اتصال اخر. الو الو.
2: عليكم.
0: عليكم السلام.
2: مساء الخير حبيبي.
0: هلا يا علي، مساءك ورد. نورتنا علي، تعلي لي صوتك.
2: اي نعم،
0: اي والله
2: نورتش، اشكرك.
0: تحيات المخرج لك هم. اي علي، احكي لنا انت شو تساوي بالله.

0: لأمرين، أما أطلع ويا الولد الجماعة يعني مسألة قهوة ودومة،
1: يعني
0: وإذا
1: اعمل
0: ما
1: فلوس،
0: موجودين
1: صارف فلوس. ايه
0: أي عادي مو مشكلة، أهم شيء
1: I
0: أطلع
1: don't
0: للجو
1: care
0: اليوم.
1: ويلي ماشي. ايه
0: أي وإذا ماكو مثلا وقت ما متواجدين فأوصي أكل.
1: ها يعني هو انت بكل الحالات يعني هدر الطاقة اللي عندك او الضوج اللي عندك بيها فلوس، لازم تصرف.
0: بالضبط
1: هذا
0: اي
1: شلون اللي يقول
0: يعني
1: لك انه يعني ايده تحكه، لازم يصرف الفلوس اللي عنده خلاص بعد. فانت نفس الحالة.
0: اي شلون ما تسوون شوبينج.
1: لا والله قلت لك انظف البيت، والله ما اخلي شيء، بعد ما حد يحكي بذاك اللحظة لان يدرون بيا واصلة مرحلة. طيب اني كلش اشكرك علاوي، نورتنا اكيد، شكرا
0: سلام.
1: على عيوني، باي باي، يلا.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون الست؟ شلون الصحة؟
0: الله يسلمك الحمد لله.
1: والله أنا سعيد يعني كلش كلش سعيد هسه باللقاء مالتي.
0: أشكرك
1: بالمحتوى مالتي هذا الحلو.
0: شكرا عزيزي مية هلا.
1: والله يعني هو الحلو يعني طلع نقش يعني صدق يعني والله العلي العظيم.
0: تسلم تسلم كلك ذوق.
1: الله يسلمك يا عزيزي. شنو انت هذا المحتوى مالتك يعني شنو هذا الاعلان مالتك شنو؟
0: ها؟
1: الاعلان مالتك يعني شلون هسه هذا انت اللايف مالتك الفاتح فيه؟
0: عزيزي اولا احنا فاتحين بث باذاعه.
1: ايه
0: اذاعه الرشيد من بغداد. اوكي.
1: ونعم.
0: وبرنامج وناس كلها تسمع يعني مو بث على التيك توك فاهمني بس احنا مشاركين على التيك توك فقط.
1: تمام هسه عندي سؤال نجاوب عليه.
0: اي شنو التصرف اللي تسويه او يعني خلينا نقول عليك انه عندك في حاله معينه تطلع بيها من ضغط او مثلا تفكر بشغله او عندك في المشكله لا سامح الله اكو اللي قالوا مثلا نروح نلجأ للاكل اكو اللي قال نطلع نفطر بالسياره اكو اللي قال نشتغل انت شنو تسوي؟
1: اول نقطه استغفر الله.
0: اوكي ونعم بالله. طيب
1: مو ثاني نقطة أشوف يعني أكو حلول إلها ولا؟
0: أوكي هاي طرق طرق هاي طرق تخلص بيها من المشكلة. أنا ما أريد الطرق أنا أريد إنه أنت شلون تطلع نفسك من هذا الضغط فاهمني يعني أكو التصرف السوي ستة تقعد تفكر مثلا بلحظتها تقعد وحدك ويا روحك مثلا
1: أراجع نفسي أراجع نفسي صحيح.
0: طيب.
1: أفكر أراجع نفسي
0: حلو
1: لازم هي لازم هو الإنسان لازم يراجع نفسه مو
0: اوكي صحيح
1: آه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله موفق عيوني. شكرا تحياتي لك اكيد نورتنا مع الف سلامه. اتصال اخر. الو
2: يا ابو سلام. السلام عليكم.
0: اهلا علوي.
2: هلا اختي الغاليه استعبير البث الذهب.
0: والعينك نورتنا مين هلا.
2: والمخرج المبدع من الرياض عمار له عمد.
0: اكيد احنا نشوف الاجواء غير اجواء
2: والنعنه ابو شهاب الذهب.
0: نورتنا علاوي. شوف حتى لو قمت تحصلنا علاوي ده شوف نفسك حتى لو قمت تحصلنا معنا صار لك يوم وهاي نادر مصير يوم.

0: الانترنت في التعبير.
1: اي مو
0: يعطوني في الانترنت.
1: اي اي قصدي يعني شيء زين
0: ان شاء الله. ايش عملنا ليش ما نقرا
1: نورت. اي علاوي قول
0: ستعبير قبل ندخل بالموضوع.
1: اي يعني قول
0: يا يوم سوم بي ويا ستبان المرة تعياتي الاخير غالية.
1: ليش
0: اي يوم طاح علي غالي وبالي بوحدي مدري.
1: اوكي
0: طالب سيف المدري باللباتر اخوري اريد عانتك اصحي ستبان.
1: يعني قصدك بشلونيين كان لبوان مثلا شو مفتهمت؟ بان مدريدية؟ بان مدريدية؟
0: مدريدية ستبان
1: خلي اسوي لها حظر. وهسه شنو تدافع عن بالك كل ما تدافع عنها خلاص هاي.
0: لا اريد سيف المدريدي باكر وياي بالسبعة ونص مالية.
1: ايه وين سيف مدريدي بسبعة ونص نادي؟ مدريدي يا برشلونة ايش
0: تدافع؟ لا لا باكر يبعد باكر.
1: طيب يلا ان شاء الله انا باكر اسمع ان شاء الله. ان شاء الله يلا قول لي
0: ان شاء الله كلكم اخوتي
1: في دول عينك. شنو التصرف اللي انت ممكن تسويه تحسه غريب وطبيعي يعني عادي يعني انت طلع ضغطك بهذا التصرف؟
0: وابدا مع العطوب اني صار عندي لعبه صح.
1: ما عندك لعبه
0: افصل على كل شيء.
1: ما عندك لعبه شو الساعه؟
0: اروح للساحه.
1: ها تروح للساحه. اي اوكي
0: ارتاح.
1: اوكي يعني انت لجوءك للرياضه او كره القدم بموم لكن تضايج انت تروح.
0: ايه يا الحلاوه
1: شكرا. زين اذا كل لعبه راح تزيد علي الضوجه خصوصا اذا منتخب اللي انت
0: مترشح له النادي يصير حمس كل شيء.
1: مو نادي الخسر مالك مثلا شلون هاي بالي يعني جلطه خلاص اثنين بالراس. طيب
0: اخوي اخوي اخوي سي سي بريدي اخوي اخوي
1: ما هو ما هو ليك ما هو. طيب تحياتك اكيد نورتنا. شكرا حلاوه اكيد مع الف سلامه. باي مين لا

0: غريب بس. وبعض الناس يعني مو الأغلبية, بعض الناس يسوون. أنا شو أسوي؟ آخذ العدة مال الصيد, سنارة سنار ومرجيتي. آخذ وياي أكل هيك يعني كذي فد ساعتين ثلاثة.
1: يعني سوي سفرة سفوري, تروح سفاري
0: تقريبا سفرة سفوري. بعيد عن الناس.
1: حلو والله.
0: على قولة عبود كلاسيك تبني البشرية.
1: أنت من وين؟
0: عن الناصرية.
1: والله وحياك. اي عندكم اجواءكم هناك حلوه تنفع لهذا الموضوع. بس تعال قل لي اذا انا ضجتي وانا راح اصيد سمك مثلا برايك. ما رايك؟ لا يعني قصدي اجواءهم هاي حلوه هناك. اي
0: والله هي مو حلوه يعني بالمعنى المطلوب يعني.
1: يعني قصدي تشجع على موضوعة الصيد, تشجع على انه انت تطلع سفاري حلو, فاهمني؟
0: لا اكيد اكيد يعني شوف هي هاي سبحان الله يعني طريقه خاصه مالت الصيد وبالسناره. وخاصه بالسناره يعني اذا تطلع بالليل بالصيد بعيد عن الناس, بارك صافي, تفكر يعني شلون تسوي رايت للجمجمه.
1: صحيح فعلا والله. طيب يلا ان شاء الله كل التوفيق لك عيوني. يعني كلش اشكرك, نورتنا. مية هلا. باي باي. نورتنا. اتصال اخر. الو
2: مساء الخير.
1: اجي والله لو هسه اكو موضوع زين وبيفد مثلا خدمه للمواطنين للمستمعين, بيفد بخدمه عام ولا يخابر اصلا نايم او دي خابر ويجي ويستقتل. لا يا تفضل يا تفضل.
2: ليش عبير ليش؟
1: شلونك
2: سين؟
1: الله عليك انت احلفك, الله عليك انت كنت ناوي تخابر؟
2: اي والله ليش لا؟
1: متاكد لو سمعت النداء وجيت تركض الريح؟
2: والله تحياتي لعلا والله. بالاخير سمعت علاء ترى مساء ناوي والله خابر. انا يوميا خابر عبير ترى.
1: اوكي.
2: اي ترى ماكو مشكله في الموضوع يعني.
1: يلا.
2: تحياتي لعلا والورده اكيد ملكي مدريدي. اي
1: يلا يقول لك باكر التجمع الساعة 7:30 برنامج بان. يعني هم الصبح وهم 7:30 هم ريالي.
2: أول واحد أنا حاضر علاوي.
1: طلعت بان ريالي والله لا أدري.
2: شلون لعب غير ملكية. أوكي. بس ما أعرف ليش أنت الوحيدة بالرشيد برشلونية.
1: لا مو الوحيدة.
2: أحس بالموضوع أوفر. أكو نشاز بالموضوع.
1: بس
2: كل الكادر مدريدي
1: بس يراعون مشاعري. انتوا هم ما تنسوها يعني في يوم من الايام. هسه ما شفت واحد من الموظفين ويانا يعني انه بس عمار اسم الله عليك. هذا واحد, هذا ما له علاقه, هاي قاعده شاذه. بس السنتين احمد لي يعني ملي يعني ما يجاكر هواي بالموضوع. اوكي خسره.
2: لا شوف يا عبير هسه اعطيك مثال. هسه مثل البرلمان باغلبيه ياخذون الصحيح الخرافه. هسه انت وحده صليت يعني شلون؟ انت مو يا الاغلبيه شلون والله؟
1: وجهه نظر. بس أنا المميزة.
2: مو مميزة لا يعني أحس الموضوع أوفر.
1: هسه تقول يعني بعد ما قلت لك وليش جاي. يلا أي تفضل. أي أحس
2: يعني كلهم ملكيين كلهم مدريدين كلهم يعني مثل الوحيدة أنت يعني ما أعرف يعني. يعني شو تحسي بالموضوع أنت؟
1: مميزة.
2: لا مو مميزة.
1: يعني من يعددون ريالي يعددون أكثر من واحد. بس نقول لك بشو أقول بس عبير هيك مثلا شفت؟ قد مميزة.
2: احنا شو نقول؟ احنا مو نقول مميزة حشاك يعني بس نقول اوفر بالموضوع صار.
1: شنو اوفر؟
2: كله يعني كله مدريدي.
1: يعني انتو قوة تجبروني احب مدريد؟ ما احبه قوة يعني مدافتين.
2: يلا مرور الوقت يعني.
1: اي والله موضوع حلقة. اي سيوفي شنو الشي اللي انت ممكن انه تسوي من تكون مضغوط او عندك مشكلة او متوتر يعني هاي؟
2: والله شوف عبي شغلتي انا اسويهن. أعزل نفسي والأغنية ما كان مساهل القيصر أنا وليلى هاي كلش أرتاح السلبية كلها يعني
1: أنا ضايجة والدنيا سودة بعيني وأقعد أسمع أنا وليلى.
2: والله أمانة ما أحس أنا عم جرب أكثر من مرة أرتاح.
1: هاي حياة الناس المرتاحة
2: ورا نص ساعة ها تروح الضوج والكابة.
1: والله حلو
2: أنا هاي مجربة من فترة يعني
1: حبيت. حلو.
2: والشغلة الثانية عبير أذب نفسي على أكل.
1: أنت مرات هسه أنت عراقي بحت. إذا قبل شوي يعني رايح هيك بغير مكان ما أقعد أسمع أغنية كنت بغيرها. هسه أنت عراقي 100%. طيب
2: يعني أكو الأغلبية يقول لك أنا مثل عندي ضوجة كابة يصير يعني يظل يومين ما ياكل هاي صار. لا أنا ما عندي هذا الشيء. يعني حتى ضوجة قوية وكابة على الأكل.
1: طيب
2: ما عندي مشكلة بالموضوع يعني.
1: اوكي
2: افرغ السلبيه والضوجه كلها بالاكل.
1: اوكي سيوف، تحياتي لك، انا كل شاكرة.

0: لك اتمنى لك
1: تحياتي
0: يوم حلو.
1: للجوازة،
0: هلا قلبي، باي باي.
1: تخيل.
0: طق السيف كان هو اخر اتصال. يلا حالة سيف بعد ما يسمعنا ولا لا.
2: قبل بالبيت موجود موت الله لا ميت ولا افق قلبه ضيم بس اقف عندي. قبل بالبيت موجود موت الله بعد فكرة قديم
0: ينتحر. يلا إذا مستمعينا أكيد وصلنا لختام حلقتنا. قبل ما أختم أقول لكم يمكن تصرفاتنا من نكون وحدنا تبين غريبة للناس، بس هي بالحقيقة كل واحد من عندنا عنده طريقة معينة حتى يهدي نفسه ويهرب شوية من ضغط الحياة. واحد يحكي نفسه، واحد يسمع أغنية ويعيدها أكثر من مرة، واحد ممكن أنه يطلع ويتمشى بمسافات طويلة وغيرها، واحد يفتح الثلاجة للمرة العاشرة، ومن الأشياء اللي أنتوا سمعتوها خلال الحلقة. وكل واحد متوقع يلقى حل للمشكلة أثناء هذا التصرف اللي هو ممكن يسويه. بالنهاية مو عيب نمر بيوم ثقيل علينا أو تكون في المشكلة كلش يعني ما نقدر نحلها حتى لو كانت هي بسيطة، المهم ما نبقى وحدنا بهذا الثقل اللي احنا حاملين، وإذا احتاجين نحكي ضروري أنه نلقى شخص نثق به ونحكي. وهاي ماكو طبعا عمي خليكم على الثلاجة. شكرا للجميع أكيد نورتونا، تحياتي لكم، باكر نفس الموعد نلتقي وياكم ساعة واحدة، باي باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يرعى احتفالية ديوان الوقف السنية بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. القاضي زيدان هيبة الدولة من احترام دستورها واستقرارها من إنفاذ القانون على الجميع. التخطيط موازنة عام 2027 تركز على المشاريع الأساسية والمليون قطعة أرض. إصابة 4 من الخريجين المتظاهرين قرب وزارة المالية نتيجة احتكاك مع قوات حفظ القانون. القبض على مدير الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار بتهم فساد. الداخلية تعلن إبعاد أكثر من 16,000 مخالف لشروط الإقامة وتدعو إلى الالتزام بالضوابط القانونية. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. إسرائيل تهدد بإجلاء سكان أي منطقة في غزة تطلق منها المسيرات واستهداف المسؤولين عنها. طقس العراق صحو حار وعودة الدرجات الخمسينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد.

0: radiorashid.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا المتابعة في أمان الله من بغداد. شكرا المتابعة في أمان الله.
1: المشق ووتر،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: الماشق موتورز،
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
7: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟
8: بانجور.
5: سوينا الصباح حلو على مودك.
8: بانجور. بانجور.
5: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
8: بانجور.
5: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
8: بانجور. بانجور. بانجور.
5: بالـ7:30 الصباح.
9: أغاني.
10: أغاني.
9: وأكثر.
10: أرشيد FM.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: متمشو يعني

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

راجع لعلما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف والدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي العراقيون سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة في 30 أيلول. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. قال رئيس الوزراء في كلمة له خلال احتفالية ديوان الوقف السني التي تقام بالعاصمة بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: نتقدم بالشكر والعرفان إلى مقام المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف والمؤسسات الدينية كافة التي أكدت في توصياتها على حفظ أمن العراق وشعبه والالتزام بمقتضيات السلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون على الجميع، مبينا أنه لا ينبغي للعراق أن يكون محطة لإيذاء الآخرين، مما سيعزز منهجنا في هذا الاتجاه، وسنكون على موعد مع انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في 30 أيلول المقبل ليعلن فيه العراقيون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة. قال القاضي فائق زيدان في بيان أن ترسيخ دولة المؤسسات يقتضي احترام الاختصاصات الدستورية وضمان استقلال السلطة القضائية وإخضاع الجميع لأحكام القانون دون استثناء، بما يصون سيادة العراق ويرسخ الثقة بمؤسساته. وتابع أن القضاء العراقي سيظل حصنا للعدالة وضمانا للحقوق انطلاقا من إيمان راسخ بأن هيبة الدولة من احترام دستورها ومتانتها من استقلال مؤسساتها واستقرارها من إنفاذ القانون على الجميع دون تمييز. أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إطلاق منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية مطلع أيلول المقبل، وقال إن مشروع المليون قطعة سكنية الذي يتبناه رئيس مجلس الوزراء وضعت له آليات مناسبة للإعلان عن للمشمولين من أجل تقديم وتثبيت البيانات مع مراعاة ظروف كل مواطن، وأضاف يختص المشروع بالمواطنين الذين لم يحصلوا على أي قطعة أرض سابقا. أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حملات تفتيش واسعة النطاق لضبط وملاحقة مخالفي شروط الإقامة في مختلف مناطق البلاد، مؤكدة إبعاد أكثر من 16,000 شخص والقبض على أكثر من 12,000 مخالف منذ مطلع العام الحالي. ودعا مديرية شؤون الإقامة أصحاب العمل ومستقدمي العمل الأجنبية إلى ضرورة مراعاة قانون الإقامة والتقيد التام بالمواعيد والأطر الزمنية والضوابط القانونية المعمول بها تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية. أخيرا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على ضرب القواعد الأمريكية في الدول الأوروبية في حال مشاركتها العدوان ضد البلاد، وأتابع أن إيران لم تبدأ الحرب وكانت تمارس حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ولن تسمح بانتهاء الحرب بشروط المعتدي. ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: الزيدي العراقيون سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة في 30 أيلول. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على البريد الإلكتروني.

0: الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يرادي سولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا, مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق اجمل. تحيه لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا ايضا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا, اتمنى لكم يوم جميل ورائع. وطبعا بدايه خليني ارحب بكل اللي راح ينضمون لنا في حلقه اليوم. بصراحه عندنا فد مبدا جدا مهم عند كل انسان, كل واحد, كل شخص من عندنا احنا. وهذا المبدا في بعض الاحيان يكون يعني واقع حاله. مرات احنا يعني اكو ناس تكتسبه اكو ناس ما تكتسبه, يعني حسب الظروف, اللي هو موضوع الثقه. ثقه واحد من المواضيع المهمه جدا في حياتنا. هسه ما راح احكي عن الاشخاص وبيناتنا وافراد, لا, اليوم راح احكيك انت كمواطن عراقي. كمواطن اليوم عندك تحفظات, او عندك يعني في ماشي الصحوله يعني هو تحفظات او وجهه نظر او راي, لانه انت شيء بالعراق ما عندك ثقه فيه. شيء بالعراق ما عندك ثقه فيه ابدا. اذا كان مثلا واحد يقول لي مثلا اشخاص نوع مهن, حاله معينه, قرارات معينه, سلعه معينه, خدمه معينه, ما عندك ثقه فيها. فاليوم راح اسمع من عندكم كل اللي راح يتصلون بينا, شنو الشيء اللي ما عندك

0: الله أعلم شنو ممكن يصير فيه حسب التبادل بيناتهم.
1: يعني أنت من الأشخاص اللي ما عندك ثقة بالمصلحين ما سيارات.
0: مثال أعطيك مثال جدا بسيط.
1: احنا نحكي عن يعني كل واحد اكو شغله هي تعتبر الابرز انه هو ما عنده ثقه بيها، فانت بالنسبه لك الابرز هي موضوع الثقه بالنسبه لي.
0: لا لا لا مو على السيارات بس، انا دا اعطيك مثال بسيط، دا اضرب لك مثال بسيط.
1: اي
0: اي على راح يتصلون بعدي اكيد
1: هوايه. اي نعم طيب.
0: امي انا يعني في موضوع تعاني يعني الأصدقاء المعارف مثلا يعانون من موضوع السيارة، شغلة ما تكلف لها مثلا 10,000
1: طيب
0: يذب 200,000 200,000 يعني يخسر كالبطل مثل ما نقول، بسبب ما عنده ثقة بالمصلح أو ما عنده ثقة بفلان هو ينجبر عليه.
1: طيب
0: شغلة وما ينطيك الشاية ما ينصحك، الدين هو نقول عليه نصيحة.
1: أيه. ما ينطيك نصيحة صحيح. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لحضرتك وأنا ممنون اتصالك. العتوي كاتب بسام أنا ما عندي ثقة بوميض. أوكي مصطفى الباشا تحياتي لك، كاتب أنا ما عندي ثقة في هذه الحكومة. أوكي ناخذ اتصال. ألو
2: أبو السلاطين كيف حالك؟
1: يا هلا ومرحبا،
2: شلونك شخبارك؟
1: الله يخليك يسلمك
2: صح الأحوال
1: يحفظك. من وياي؟
2: هو
1: وياك
2: متحدث
1: مهند العطواني. يا اهلا يا اهلا مرحبا.
2: بقول عاقل لك شغله واحده فاتت بالي المعارض
1: ما عندك زين شلون تدري على مصعد ثقه بكم
2: ومن ضمن مالي حط له خبزه تصدق
1: خبزه
2: يا خبزه
1: هيك. ما عندك ثقه بالمعارض؟
2: أهل المعارض شنع خلع
1: والله
2: العظيم، والله العظيم يحلف لك وتكفر لك. أنا أقول لك شغلة واحدة، كبيرة الله بعت باكيرو في 2008 حلو؟ بعتها داخل سوريا لبنان المهم تفكر فيها تتذكرها من تفكر بيها وايد. المهم رجعت بعتها
1: زين
2: حتى ولا صديقة ولا صديقة بحر غيره تريش قلت السيارة يعني بس بعد ما نحولها
1: ايه
2: قال له والله العظيم ما ماشي دير وباحة إله. يعني قلت له هو غير سيارة غير هاي بس السنوية شون ما ماشي
1: ايه
2: يعني أنا ما عندي ثقة بأهل المعارض.
1: حلو ما عندك ثقة بأهل المعارض حلوين.
2: ايه
1: وأولهم انت
2: يوم يا أستاذ عمار؟
1: لا أحمد مثنى.
2: والله عرفته
1: والله
2: أستاذ عمار والله صار لي يومين يوم انا ادق عليك ما يجاوبني.
1: ثلاثة
2: تحياتي لك
1: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامة باي باي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: اولا تحيه حب واحترام لك وللمخرج والمستمعين جميعا.
0: الله يخليك يسلمك. من وياي؟
1: ويا غيلان.
0: اهلا بك يا غيلان.
1: الله يسلمك. سلم غاليك. تحدثت بموضوع الثقه فحبيت اشارك لاول مره وياكم.
0: شنو الشيء اللي ما عندك به ثقه بالعراق؟
1: واني بصراحه الموضوع جذبني لذلك انا حبيت اتحدث بشكل عام.
0: طيب
1: هو شنو الشيء حاليا يمكن استقضي حاليا؟ ما عندك اي ثقه باي شيء. انا من نفسي اتحدث يعني اذا رحت على دكتور رحت تلقى همين اكو اشياء يعني ما بيها ثقه لانه التحليل كل تحليل شكل وكل علاج شكل. فانت حاليا كعلاج وطب ما عندك ثقه به. تروح على المدارس والجامعات وايضا حسيت اكو خلل وعدم ثقه وكل الامور الموجوده حاليا دائما واحد شخص

0: الله ما بي أكثر عندك على الدخل إنه ما رح يرجع لك وتركض رجلك وإيدك ولسانك ما يطلع من ذلك. فأنت حاليا أنا أشوف بشكل عام العراق والشعب العراقي انزرعت بهاي اللي هي 40% في النسبة اللي هي عدم ثقة صارت.
1: طيب 40% من عدم الثقة بالأشياء.
0: بالأشياء جميعا يعني ما أقول بس بالأهلك بالبيت أخوانك أكو.
1: ها ما له خاص، انا احكي بالعراق بصوره عامه، انت كمواطن عراقي شنو الشيء ما عندك ثقه فيه؟
0: طبعا انا يعني فقدتها بشكل كامل، لان انا من جيل 89 عشت جيل 90 وعشت 2000 كان اكو ثقه حلوه، وكان حتى البيوت تبقى مفتوحه واكو ثقه.
1: طيب
0: بس حاليا حتى بيتك قافل عليهم وما عندك ثقه بجيران.
1: طيب
0: فلذلك انه انا اشوف الموضوع عدم الثقه موجوده بشكل كبير يعني بيناتنا كشعب.
1: طيب تحياتي لك يا حبيبي، وجه تحية طبعا الصديق العزيز ماجد كاتب العرق. هواي شغلات ما عندي ثقة بيها، مثل الماستر والسوبر كي واني لا تنساني. أنا هم ما عندي ثقة ماجد، ما يخرب ترتبها. ناخذ ويانا اتصال. ألو
2: استاذ سلطان الكبير،
1: يا أهلا وسهلا،
2: عاش من سمع صوتك.
1: شكرا جزيلا يا ذهب.
2: رحمه على وديك انت الذهب، والدي عاقب بينا محمد مثنى بس صدف.
1: احمد محمد منو؟
2: احمد مثنى هو؟
1: اي احمد، احمد هو شنو هو؟ هو من زمان هو هذا اسمه.
2: هم من الدوره؟
1: هم من الدوره طبعا.
2: لا اله الا الله، محتليها الاذاعه.
1: حجي كوكب، كوكب كوكب يعني تخيل انت كادر، احنا مشقد 10 12 واحد 5 من عندهم بالدوره.
2: بسم الله ما شاء الله، بس حلوين مرتبين لطيفين وجميلين. زين سلطان، ما عندي ثقة بالمرور اللي يوقف بالشارع اللي قاعد الضابط وصف المفوض وخالي لهم، لا واحد استوى عقد لو حاط لهم واحد كبير بالعمر متهالك. من الدورية احتراماتنا لهم جميعا، واحترام للناس الطيبة للبعض. اللي يطبق يقول لك اطبق على صفحة سنويتك بلا زحمة أول إجازة. فأنا أول ما اقول له راح تغرمني، اقول له مع الاسف شنو غرمك؟ بس روح للضابط. من تروح له بعده تنزل تباوع عليه قبل سوالك غرامه، يسيلك عليه
1: على السريع.
2: فهذولا ما عندي ثقه بيهم ابدا، ومشكورين الذمه الى يوم الدين.
1: احمد يقول لك شنو يعني انت لله بالله ما مسوي اي غلط؟
2: لا اقول له احمد مثلا سيني على الاجازه وقلت له اوكي راح اجيب لك الاجازه. هو شو قال لي؟ عندك مخالفه. احنا سيارتي بيك محمل، فاذا تمشي بدون شادر يلزمك يغرمك.
1: طيب شو الشادر؟
2: قال لي شادر ثابت ايش بيها هم غير. قال لي للحجز، قلت له ليش؟ قال ما كاتب بالسنوي بيها شادر، تجي فلات. فقلت له والله حيره يعني بالشادر تلزمني بدون شادر تلزمني. فقال يلا راح اسوي لك ما حامل اجازه حتى سهله، بدال 50 تدفع 25 احسن من الحجز.
1: زين
2: قلت له ليش؟ ما اذا بيعتبرني ما فايت من انا هي
1: الاموات.
2: زين قال لي يلا مشيها مشيها قص الغرامه. فلا حلال لا حرام لا بوذي لا يصلي لا نادي ليلي
1: توصل
2: من الغرامه. وبالليل بالليل تلقاه يروح يزور. السلام عليكم.
1: حلو اوكي طيب طيب لا اله الا الله. ناخذ يعني اتصال عندنا، يلا اسمع.

0: اتصل كاتب ما عندي ثقة بأحمد متنى. متصل يقول والله حقه. زين ناخذ يا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: الحبيبة ابو سلاطين.
0: يا اهلا وسهلا.
1: الحمد لله سلامة.
0: الله يسلمك حبيبي. اهلا
1: جات سعيدة.
0: الله يسلمك عيني. هلا مرحبا تفضل.
1: قطعت بينا والله. قطعت
0: والله انت قطعت بينا وعايفنا
1: انت والله.
0: والله اهل عظيم.
1: يلا ان شاء الله عاد.
0: يلا ايه يا دام يقول عجال. زين
1: طبعا من البدايه
0: ايه يا الله
1: تحياتي الاخ امير توشه
0: ايه
1: والاخ محمد مثنى
0: ايه محمد مثنى.
1: امير صدق كذي احمد مثنى صار له قرن بالرشيد.
0: ايه اسمه احمد.
1: يجوز اخوه اسمه محمد.
0: لا ما اعتقد مو اسمه محمد. ايه عبد الرحمن يعني ما لخص.
1: ايه اللي فور هواي يسمون عبد الرحمن.
0: ايه يحبون اسم عبد الرحمن. ايه طيب شنو الشيء ما عندك ثقه به بالعراق؟
1: وميض.
0: من اي ناحيه؟
1: والله موقف واحد او سلاطين.
0: ايه
1: عندي اصدقاء وهنا بالجروب.
0: ايه
1: دائما يعني من تصير في الموضوع او في شيء يعني يكتب له بالجروب بياناتك.
0: ايه بياناتك ما اقدر.
1: يابا بياناتك. يابا بياناتك.
0: ايه
1: يدزر الثلاثي والمكان وعارف شنو.
0: ايه
1: يدقون عليه مغلق.
0: ايه على مو شنو اسمه وخابراني.
1: ايه ايه بياناتك
0: ليش بياناتك لا بالضبط
1: ما ادري.
0: ايه ما اعرف. ايه
1: فلهذا ما عندي ثقه بي ابد.
0: ايه ما عندك هو يعني كشخص بس بالعراق كله عندك ثقه ما عندك مشكله.
1: الموضوع كبير
0: موضوع كبير ما ارد احكي بي. زين اوكي
1: تحياتي
0: تحياتي لك حبيب قلبي. شكرا جزيلا. هلا حبيبي دكتور. ناخذ يانا اتصال. الو الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: شلونك استاذ سلطان؟
0: يحفظك. نصيل الراديو شويه.
2: السلام والامر.
0: من جاي يسمع وياك؟
2: والله صديق قاعد بصفي بس اخرس.
0: ليش خطيه شبيه؟
2: ما عجبت الوضعيه يعني. احنا نايمين بالازدحام. نعم الله على استاذ سلطان من رد علي. انا قلت له سمو وين لاقيه انت؟ حبيبي استاذ سلطان الثقه اخوي من كل مكان يا سبحان الله معدومه هالايام.
0: ايه شنو اكثر شيء ما عندك ثقه به بالعراق؟ يعني
2: بقول والله اكثر موضوع من تروح للدكاتره الله يكفيك شر الدكاتره.
0: ايه
2: والله يشتغلوك على البارد. روح منا تعال منا جيب منا تبرع عن نفسك انت. روح انت ما مصدق بس هي مجبور يعني.
0: ايه
2: واذا صارت عندك معامله والمعامله همينا بيها مثلا طب محامي همينا ما تعرف
0: بس الدكاتره دكاتره يخبلون يعني. انت السلام عليكم مرحبا شلونك حلل جيب دواء ما ادري شنو طب 500,000 وانت بعدك مريض
2: وداعتك انت قبل اسبوع الله يكفيك الشر.
0: أيه
2: طلبوا من عندي شغله بالحارثيه سويتها 250 رجعت بالطريق قلت انا خاف قاطيني.
0: أيه
2: قابرت على مستشفى بالكراده. أيه طلع عندهم 500 رحمت هذا
0: لو باقي على شو اسمه 250 احسن لي ارجع لها.
2: وانت مثل تاخذ وياك مريض والمريض يعني مثلا زوجتك امك انك ما تتعالج ما تدفع فلوس راح يقولون هذا باخل علينا.
0: وتكون ناسي مناسبه مثلا يصير شيء عليهم ماكو مثلا يتفاقم الموضوع ويقول لك يابا ايش دعوه هسه كان حكيت احنا دايناك هم كذابين. اذا تخابر تقول يابا عندي مريض وهاي يقول لك والله ما عندي وهاي رهيبه.
2: الشاكات مال العراقيين تعودنا عليه. انت شايف اني اقول لك خدمتك تحتاج شيء يعني
0: ايه
2: شيء مثلا تحتاج
0: شيء يحتاج مثلا ايه
2: يعني انت مطلع عليه كرين وتعرف انا شنو محتاج.
0: ايه
2: مسالني شنو يعني
0: بعد شنو تحج رفعت عتب هي حكايه تنقال.
2: ايه هي عباره عن مصطلحات هواي صارت.
0: ايه
2: شلون مال المصطلح انت الذئب وانت العلم وانت
0: واحد شو اسمه كله واحد اثنين شغله اثنين ماكو.
2: اسال الله يحفظك.
0: تحياتي لك حبيبي وتحياتي لصديقنا العزيز ما يحب يسولف.
2: الله يبارك
0: الله يخليك. هلا مرحبا. شنو يلا.
3: والله عرفت
0: شرفت.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: طيب رجعنا معكم، خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا، شلون الاخبار؟ شنو الشيء ما عندك ثقبي بالعراق؟
1: والله هواية شغلات استاذ السلطان.
0: ما عاد دوام يوم
1: بداية انتخاباتنا محمد مثلنا خير عليه غير
0: اسمه صقب الخير عليه غير اسمه.
1: أقول لك واحدة من عندها من هسه يعني الإعلان والموقف اللي صار اليوم.
0: الإعلان
1: اللي
0: طلع الإعلان
1: اليوم احترقت بي واي دي بالجراج مع السيارات بالكسرة
0: زين،
1: وحرقت لها سيارتين وياها.
0: ايه
1: فهاي البي واي دي هم لازم واحد يثق بيها بعد نهائيا.
0: اوكي
1: هاي يعني بقيها ويا الإعلان.
0: بقيها لازم نكملها نسوي الإعلان عنه.
1: استاذ سلطان والله اكو في التفصيل راح اشيك اياها انا بتفاصيلها وانت شوف
0: الموضوع
1: راح يصير. الاولى انه العام انا دفعت جبايه للبلديه الدوره
0: طيب
1: المحال اللي هم ياخذون رسوم مال الاعلان الاعلان اللي تخلي القطعه
0: أي.
1: واكو جبايه ثانيه مال تنظيف وكذا. العام دفعناها 360,000.
0: حلوين
1: تمام
0: حلوة.
1: دفعناها الكتروني يعني بالدائره وبالماستر وجانا عليها
0: طيب
1: 360. السنه 500 وكسر 570 ما اعرف ايش. شنو اللي تغير؟ هو نفس المحل ونفس القطعه ونفس
0: الشخص ونفس البلديه
1: ونفس الشخص. زين شنو اللي تغير؟ ما اعرف. هاي خلصت
0: زين.
1: هسه انت تروح تدفع كهرباء زين انت تدفع كهرباء يعني دفعناها اول مره بالدائره
0: ايش
1: قد علينا على ضوء القوائم اللي تيجي ندفعها. هسه غير تروح تسدد ما تسدد، تروح والله الموظفة لعبت لها لعبة بالكشوفات وكذا وما نزلت. هسه خلصنا قلنا بعد ما ندفع شو اسمه
0: يعني الكتروني
1: كاش رحنا باتجاه الالكتروني.
0: حلو.
1: الشقة دفعنا لها مثلا صاير عليها متراكم ديون 200 و300 وحسب يعني
0: زيان.
1: الشقة والهضافة صفرنا القائمة.
0: حلو.
1: ثاني شهر تجيك الشقة وهي يعني سكنية مو تجارية يجيك الشقة 1.5 مليون.
0: اوف.
1: هي تدري الفاتورة تنزل، هي هاي القائمة تنزل كل شهرين.
0: زين
1: يا بشين الموضوع والله غلط بالسيستم
0: يا شين
1: زين. زين هسه شنو يعني زين هالي. لا ها روح قدم معاملة زين. انت اكثر شخص او اكثر جهة المفروض تكون هي محل ثقة هي الدولة تمام
0: صح.
1: وانت ما تدفع جباية انت مطمئن ومرتاح انه هاي الفلوس يقول لك ما تضيع
0: انت
1: تدفع للدولة. زين هذا المواطن ليش دي يتحملها يعني؟
0: زي أو لا هو شلون هي تصير بهالطريقه يعني؟
1: مليون ونص يعني. هي
0: مليون ونص هسه مو مثلا رجعت نفسها القائمه القديمه. بس رجعني على القديمه عمي.
1: ماكو هيك حد. زين انت هنا هسه بعد ما عندك ثقه انت بالمكان اللي دزت طبي جبايه وهاي رسوم المفروض تروح للدوله. زين هسه من يتحمل المواطن لو انقطع سبيل المعروف لو انعدمت الثقه لو شنو هسه شو يسوي يعني؟ كهربات الدوره وهذا وهاي طبعا بالمناسبه انا ما داعي لك هيك، هاي كلها عن طريق قوائم. قائمه قبل شهرين مبلغ ما يتجاوز 100,000. الشهر اللي وراه هو نفس الشقة صار 1.5 مليون. شو اللي صار؟
0: شو زيادة صفر؟
1: ما أعرف.
0: زين.
1: فهاي الرسوم اللي ده تجي هسه ما أعرف اللي هي الإلكترونية ممكن ما بيها تقاستا السلطان، ممكن هي بعد بيها أخطاء فده يتحملها المواطن يعني، وبالتالي هذه هم يعني تأثر على الحكومة وتأثر على المواطن بنفس الوقت.
0: طبعاً.
1: شلون بعد هسه انت تعطي كهرباء هسه انت واحد من الناس تعطي جور الكهرباء له شو تسوي
0: يعني؟ ما اعرف يعني هسه مشكله هم عندهم سالفه لانه تعال ادفع وبعدين عود اعترض وقدم معامله
1: هو خلاص يعني هسه زين انتم غير تحتجون الحل هو يعني الموضوع واضح ما من الممكن انه هي بشهرين صار عندك هالقد استهلاك
0: كهرباء صحيح
1: مو منطقي يعني.
0: لا
1: زين هاي شلون هسه شلون الثق بالموضوع ترجع تدفع انت مطلوب من عندك تدفع زين شلون؟
0: اي ما والله ما ادري حيره
1: تدوس
0: شكوش ما تدوس تدوس على قلبي
1: تحولها يا محمد مثنى هو يحل
0: هو محمد مثنى يا الموضوع لازم طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا يا اهلا بك مع السلامه باي باي. يلا الو
2: مرحبا
0: كلها حكت عليك انا الوحيد دفعت لك لا قطع الاتصال. هنا وميض صدق مو خوش. لا لا وميض ارجع خابر عيني ارجع خابر الله يخليك. لان حقيقه هم هو كلهم حكوا عليك انا ما حكيت عليك. طيب اذكركم بارقام الهواتف 0780211 4115 وعلى 0780211 6117 وبامكانكم الاتصال ايضا على الواتساب على 0720111 4115. ناخذ ويانا اتصال. الو الو
2: مرحبا
0: مرحبتين
2: شنو
0: كلهم حكوا عليك بس انا دفعت لك
2: كلهم حكوا علي وكلهم ما عندي ثقه بهم حتى انت ما عندي ثقه بهم حتى تكون على بعيد
0: ايش فيك عيب عليك والله انا دقك
2: والله دفعت عليكم
0: دافعت عليك قلت لهم ابد
2: والله حرام اذا شفت لك تعليقات
0: الله يسامحك
2: الله
0: يسامحك بس هاي خلاص ما ردهت شعري تفضل يلا شارك شنو الشيء
2: ما عندك منير
0: العراق ها
2: منير منير
0: منير ما عندك ثقة
2: ايه
0: ليش
2: والله خاف منه
0: البارحة صعدك
2: وين قلت لك ما يصعد من البارحة قلت لك
0: زين شوف باح صعدك وحاربيك
2: لا حكي شي صعد مني والله
0: قطيع حتى ظهره قام يوجع
2: ادري بي لا اسود عليه طبعا ظهره يوجع اذا طلعت
0: زين شنو السبب انه ما عندك ثقه بمنير
2: والله ساعتين اشوف شخص كيوت وحلو يعني وملح القاعده مثل ما نسميه فاكهه هذا بس يخوف
0: والله احمد حكى حكى زين
2: مو احمد راسه مستعد
0: زين فبالتالي اوكي اذا ما عندك ثقه شيء بالعراق
2: بالتالي استاذي هو جروب المرتاحين كله متفق اجيك من الاخير حتى احمد بثنا وياهم
0: اولي
2: وين هو
0: وين هو
2: وين يجي
0: ما بي ثقه لا والله
2: حتى كتابه ما يكتب بالسنة حتى
0: اليوم يلا كتب انا بعد بوعد
2: كتب
0: شنو هاي
2: عود من شافك من قام يطلع وياك وقام يطلع ويا عبير النوم ما اخذ افلاح املاكي
0: مستلمنا ذاك كتابينه ما ادري وين يروح
2: طيب. ما كفى الاعلانات انه بس قام يجي مخرج على البرامج راح اضربك زوم احمد مثنى ولا انا ما اضرب زوم
0: وانت ما عندي ثقة بيه كله طيب
2: تحياتي حبيبي لك الحمودي
0: شكرا جزيلا تسلم
2: ان شاء الله نلتقي يا ابو ممتنا والله
0: ان شاء الله باذن الله حبيبي
2: ان شاء الله حبايبي
0: سارة مساءكم خير مساء النور يا اهلا وسهلا سارة اهلا ومرحبا عدم التلقى هواي طبعا

0: طيب ناخذ بيانة اتصال. الو.
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله يا الله.
0: شو الموضوع؟
1: ما ادري والله. هو قال لي هذا.
0: والله ما ادري، لازم نشوف الوضع شنو.
1: والله ما ادري ابو سلاطين، احنا بالنسبه لنا
0: يعني
1: نعرف او نقرا الطالع. مو اكو جروب عندك تبليغ، عندك يكتب بالجروب.
0: ما مستحيل
1: عندك مناسبه اكتب بالجروب. ليش مسويين 5 جروبات في الواتساب؟
0: أوقف عليك، أوقفك واحد. هذا قاصفني أسطى محي الدين التركي، كاتب أبو سلاطين عمي طلعت كبر بالعمر، كبير بالعمر يعني، أنا من كنت أسمع صوتك عبالي شباب، الله يحفظك من كل شيء رب العالمين ويعطيني الصحة والعافية طول العمر بعد.
1: أي والله.
0: كسر أصابعك إذا ثبتت الأخ. شو ثبتت شنو؟ لئيم. تعال سألف لي شنو الشيء ما عندك ثقة فيه بالعراق؟
1: والله أبو سلاطين إعلانات السوشيال ميديا.
0: ها.
1: القرآن
0: ما عندك ثقة بيها؟
1: أبد مستحيل.
0: ليش؟
1: يسوي لك إياها هي وبس.
0: أي.
1: من يوصل المنتج يمك يشوفه أردع نوعية.
0: زين. صار وياك أكثر من مرة؟
1: أوه واي، لكن لما صيت هاي دوشمة.
0: أي.
1: للسيارة على أساس.
0: زين.
1: يعني مو هي أوكي، يمكن بالمحلات بستين سبعين.
0: أي.
1: بالفيس بخمسين، بس أنا على مود اللون.
0: أي.
1: والكواليتي على أساس. وعلامة السيارة وما أدري شنو. حد جتني قماش وازه ومخيطينه.
0: يابا.
1: والله. ويا هذا مال ستيرن خياط. وغطى مال دشبول. وهاي مال التشوى اللي يعني شلون.
0: بالنص.
1: هاي بالنص يسموه حصان، مو حصان، من اللي يسمونه.
0: ايه.
1: وبيها مكان هاي مال الاثنين، يعني بيها اذا تحتبن شغلات هواي.
0: ايه.
1: يعني ممكن اوكي بخمسين يعني بلاش.
0: لطيفة.
1: لا صدق لطيفة. وقلت له عيني أبو جبل خياط ومدري شنو. جاتني قلت له المندوب، قلت له ما تجرب كل قوتي، قلت له إذا أبرها وتيجي إجراي ينفتك. والله كابتن أنا ما عليه بس التوصيل، يعني بس عليه بس توصيل ما أعرفه. ومع العلم هو نفسه اللي راسلت على الواتساب نفسه خابرني قال جايك.
0: دي الله.
1: ما فشلت الولد. قلت لك حبيبي أنا هم ما أستلم الطلب. وروح أخذ التوصيل من عندهم. لا واني ما لي علاقه. ليش تعلم اليتيم على البيت؟ الله يخليك. قلت له سوالفنا بني.
0: زين.
1: قلت له فاخذه ما اريده. هو شغلات يعني توصيها. او تشوف
0: هي. شوف هي كل 50,000 يعني ما مفوسه.
1: هي المشكله بالخمسين.
0: اي بالخمسين.
1: والله انا هم قلبي لزمني من قلب 50.
0: كان لازم بساع تربط.
1: ما ادري
0: تنبه فاتتك.
1: توصيل مجاني.
0: اي باوع. اي
1: يعني لو توصيل ممكن 2000 3000 53
0: كسر. لا 50 هي. هي.
1: يعني. والله ها بالمناسبه انا محضر 50 براسه.
0: نوب. اي
1: نوب.
0: اي نفس.
1: يصل الفان 50 براسه.
0: نوب. اي
1: نوب.
0: اي نفس.
1: يصل الفان.
0: اي نفس دي شو صار. زين.
1: اي بقيت لك هاي منتجات التواصل يعني السوشيال ميديا بصورة عامة.
0: نعم نعم.
1: تيك توك وواتساب العفو انستغرام فيسبوك كلها كلاوات. ما عندي ثقة بوميض على ساعة عض لسانه ويودع. انقطع عبال نيته مو صافية. الرجال كليتنا خابرنا وكليتنا حصلنا.
0: ايه بس هو
1: من يمه انقطع.
0: لا لا لا رجال لا تحكي عليه.
1: لا مو احنا ما حاجين عليه بس يعني تنوعين. مو تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك حبيبي. مع السلامه. باي باي. هلا بك فاضل نصر. تحياتي لك يا حبيبي فاضل. فاضل فاضلنا. الو
2: يا ابا. الو
0: يا اهلا
2: يا ابا. خاف ما حد يعرف يا وميض. وميض حميد محمود ملك. بيتهم ضباط السيديه. اي عندك كورلا بيضا.
0: اي
2: شركة الساس ترى مو
0: بيني. كافحت.
2: كورلا مو باسمه.
0: اي وردنا نشتريها منها ما قبل. اي
2: اي وميض ما باع لنا اياها.
0: زين تعال شنو الشيء ما عندك ثقة فيه بالعراق؟
2: والله قالها قبل شوية بلبل. شغلات الفيسبوك.
0: اي
2: يعني أنا بتعرف الفيسبوك ما أدري شنو هاي صارت وياي أول بارحة. بالجمعة وصلنا شغلة هاي كرزات وما كرزات ما أدري شنو تيري مشتاقين الشغلة أوي. بريد مفتوح.
0: يلا تخلص سوالفك وياي. بنيد مفتوح ما ادري.
2: ها حجي
0: ايه
2: الو
0: ايه
2: طلع داعم واحد وصيت من محل كراجات ما ادري شنو. قلت له حبيبي اذا مو نفس الصور ترى رجعهن ما انطي اي شيء للمندوب. قال لا وكراجاتنا مضبوطه وما اعرف شنو هي وهذا تدري هذني مال دايت ومال بدون سكر.
0: طيب
2: وصلنا ابو السلاطين مال باب الشرجي بدون سكر.
0: طيب
2: وصلنا ابو السلاطين مال باب الشرجي
0: اي
2: حتى بمكان الفستق حاطين يمكن حبيه ما ادري شنو
0: ماش.
2: قلت له اقول لك قلت له اولا كتبوا التوصيل لو وياهم. قال لا والله احنا فلان شركه ما اعرف شنو. فتحت قلت له انت مقتنع انه هذا فسق حليبي؟ قال لا والله. قلت له حبيبي طبقتين انطيت هي. قال لي مو انا على التوصيل. قلت له حبيبي كاتبين لي توصيل مجاني تمام. كان خابر الشركه قلت له طلعت بطل مي جامد. قلت له الله محمد وعلي
0: خلاص. بس طلع حسابين هن كلهن
2: حسابهن لا مو
0: 50
2: لا لا مو 50 23
0: ألف باوع قريبا 25 نص 50
2: 25
0: اي شفت
2: اي من السماء ها ما ادري شنو
0: باوع يعني هم لها ريحة 50
2: والمشكلة بس الشركة كانت بالمنصور مطعم رويال جالكسي
0: قريت
2: اللوجو مال الشركة قرب مطعم رويال جالكسي تعبانين 50 ألف.
0: تحياتي للجميع. تحياتي لك مع السلامة
2: باي
0: باي
2: حبيبي ابو
0: سلامه. انا مع السلامه لبس
2: حبيبي مع السلامه.
0: لا لا لا لا شنو يالي ببالك الاغنيه حبيبي؟

تريد ثبت الكومنت ايش قد لئيم زين ليش طقت له اي ضروري تعال يلا شنو سمعني اي ما بيها حتى لو بيها انا اسولف والله العظيم. طيب اذكركم بالسؤال, سؤال يقول شنو الشيء اللي ما عندك ثقه بي بالعراق الموجودين, الشيء اللي ما عندك ثقه بي بالعراق الموجودين على تيك توك. تحياتي لكم جميعا واتمنى تفاعلكم اكثر, شير البث وسووا لايكات حتى شنو يصل الى اكثر عدد ممكن من الاشخاص.

0: معوز كلام سوى. لا لا لا لا ناخذ اتصال. الو
1: ها ابو الحب صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كل عام وانت بخير. شنو كل عام وانت بخير؟
0: شكرا انت بخير. ها شنو عيد
1: ايه.
0: ها
1: زودك الله من حوايات الأرض قبل حوايات الجنة.
0: ها ايه. اوكي ايه.
1: ويقول ان لا ما لا ما رح لا ما رحم ربي
0: الا ما رحم ربي.
1: يعني هاي اللي رحم ربي ما جاي صادفهم.
0: ما وينهم ذول صدق؟ أيوه. والله
1: والله ما ادري
0: هو الخلل. يعني الخلل بينا بيهم خاف احنا ما نشوفهم زين.
1: لا شوف هي انا ترى والله ما عاد اصلا اقول معقول يعني مثلا يعني هذا اللي جاي مربي زين جاي دفعه
0: اي مثلا عافيه صح. أيوه
1: ممكن دين والله
0: والله دين عميش. اي
1: لان احنا خطنا وخبطنا العلم مثلا انا
0: فول
1: زين
0: اي
1: اي فعمي ما يخالف انا اذا ادفع انا الدين مو مشكله
0: اي بس مو مشكله خاف ادفع دين هنا والفايز فوق
1: الفايز. لا لا لا لا لا لا لا لا شرفك. لا لا والله لا
0: والله
1: العظيم لا يعني ما اقول متحمل هاي 15 سنه صالي زين بعدين لا
0: بعدين
1: الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ارحم
0: الراحمين. طبعا ارحم الراحمين هو بس يعني تخيلها السالفه.
1: لا انا ما تخيلتها والله.
0: اي تخيل يعني جزء هنا وجزء هناك شو يصير؟ لا وايد
1: والله
0: واي. والله واي
1: كلش واي. وها بالاخص ما احترامات الجميع يعني احنا ما نريد شو نقول نظلم حق احد بس اكثر اللي ما عندي ثقه بيهم هذول اللي شو نقول عندي تجارب وياهم يعني مو جاي اطايع عليهم ما يقولون زين مدعين الدين.
0: ايه
1: ابو السلاطين 12 الله هو يتوضا
0: حلو
1: ونص يتوضا
0: ايه
1: امانه الله ورسوله
0: ايه بثلاثة اللي توضع
1: حياتي صغيرة
0: ايه؟
1: يعني ما أريد أذكرها حتى أخاف يسمعونها بعدين كل شيء ما إلى معنى يعني قيمة تقريبا دولار دولار وشوية
0: ايه؟
1: جلسات يا يا ليش أخذتي يعني يقول مو أحتاج جئت في البيت
0: ايه؟
1: لكن عمال ما الدولة بكرة مو ما تبو

0: اللي خلقنا وخلقنا. شلون استثمار اليوم الصبح فات حكي موضوع كل المتصلين قالوا احنا مثقفين.
1: ايه
0: اخر شيء قلت ما احمل احمل ابوش غلقي الموضوع. احنا اذا كل اللي يخافوا قالوا احنا مثقفين. لحد هذول العامانشين اللي قاعدين نقابلهم بالشارع
1: شنو فيلمهم؟ منهم هذول؟
0: شنو معقوله؟
1: حجان دايخ بنبي الله نوح مو صعد بس الزينين ما مدى اشوفهم يعني.
0: من كم مطبخ بالعراق؟
1: مو من
0: مطبخ بالعراق ما انا انا دايما شو اللي بالطوفه مو نعرف نسبح.
1: يلا يلا اوكي يلا ذا يصيحون ايه زين اوكي طيب تحياتي لك مع السلامه. طلحه تحياتي لك مساء الخير مساء النور. حاج الله يحفظه مرة وصى منحف مال أعشاب طلع المنحف كاري ما طبخ بدال الحجة دارت على البرياني. صدق ويشبه بس حلوة هاي مال كاري. يلا نسويها نعبي تشاس نعبي تشاس وخلي عمار هو يشتغله.

0: يلا ناخذ اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك استاذ؟
0: شلون اخبارك؟
1: الحمد لله، الله يخليك، منور ان شاء الله.
0: يا هلا وسهلا. هلا مرحبا. 2 3
1: والله
0: سالفين.
1: اي مع احترامي، انا ما عندي ثقه بهذول جماعتك، خايفه عليك من عندهم.
0: والله خافي عليهم مني.
1: والله شان ما اشوف يا ليل توك تعرف العراق.
0: طيب
1: يعني انا يعني محضر السؤال اولك، صار له 3 ايام يدرب السؤال.
0: اي اي انت شنو الشيء ما عندي ثقه بيه بالعراق؟
1: والله استاذ يعني اظن صوت هذا الولد الله يحفظه، قال الاطباء واشتغل لهم للمريض، يعني هو مريض. يعني هو قابل جاء رايح يتونس، قابل رايح فد مكان للتنزه. يعني متفق الدكتور ويا ابو الصيدليه ويا ابو التحليل. يعني
0: واحد متفق الاخ،
1: والله واحد يعني مشاور الاخ. ما يصير يعني هو المريض شلون يكون هو مريض، حتى لو متمكن، حتى لو
0: نعم
1: يعني عنده هذه شويه رفقا بالمرض هذا اللي للعلاج الدوج قد غالي استاذ. يعني حيل غالي. يعني والله العظيم ليش يعني هو يعني الدوله دول يعني يعني تتعالج ببلاش هاي الدول حشاك دول الكفر. عمليه يسوون بلاش يعني حسب ما سامع واعرف. اي والله يا ريت يعني يعني
0: تبون شوية
1: على
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
1: المريض.
0: إن شاء الله
1: يا رب.
0: طيب
1: والله
0: الله, الله يسلمك يا وردة، بدول عمرك يا ورد. الله يخليك، شكرا جزيلا، هلا مرحبا.

0: خليكم متواصلين متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدية العراقيون سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة في 30 أيلول. مصدر للرشيد: دولة القانون يرشح اللواء محمد السلطاني لمنصب وزير الداخلية. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. القاضي زيدان: هيبة الدولة من احترام دستورها واستقرارها من إنفاذ القانون على الجميع. وزارة الأعمال تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ. القبض على مدير الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار بتهم الفساد. الداخلية تعلن إبعاد أكثر من 16,000 مخالف لشروط الإقامة وتدعو إلى الالتزام بالضوابط القانونية. الخارجية الإيرانية: سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. بسبب حرب إيران، البنتاغون يلغي تدريبات برية مشتركة مع كوريا الجنوبية. طقس العراق: صحو حار وعودة الدرجات الخمسينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، كنتم في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز

0: بنهاية السنة شمنتظر زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
4: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
5: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني
8: تبدي.
5: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد روح.
10: وهنيان بيك.
11: الله يحفظك.
10: أنت مشو يعني.
12: طيب مستمعينا، رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم. سؤال يقول شنو أكثر شيء ما عندك ثقة به بالعراق؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 0780211617، وبإمكانكم الاتصال بينا أيضا على 072 واتساب 072 0111 115. هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقة اليوم. أيضا بإمكانكم المشاركة ويانا على التيك توك على حسابنا بالبث المباشر إذاعة الرشيد. علي عمار كاتب: لا تثق بشمس الشتاء ولا بحب النساء. حلو. أحمد الحلاق: حفرة. شنو حفرة؟ شبيه. أوكي زين، هو ليش كاتبه؟ مسلسل تركي عارفه، هذه بي موسيقى جدا مشهورة. طيب المهم، فبالتالي هذا ارقام الهواتف بامكانكم المشاركه ويانا وتقولون شنو الشيء اللي انتم ما عندكم ثقه به بالعراق.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يا هلا ومرحبا الله يخليك. من وياي؟
1: وياك عمر من بغداد.
0: اهلا بك يا عمر. تفضل.
1: الشيء اللي ما عنده ثقة في تصريحات الحكومة العراقية.
0: تصريحات الحكومة العراقية ليش؟
1: ليش؟ طلع مدير جوازات العراق.
0: اي.
1: نهاية السابع قال شهر الثامن يوم 1/8 رسم الجواز 10,000 دينار.
0: زين.
1: حلو؟
0: اي.
1: يوم 20/8 هذا الخميس الفائت روح تطلع الجواز حاسب السابع 10,000.
0: زين.
1: طبيت لقيته 91 انا مزيد شايل فلوس.
0: اي.
1: قلت له يا ابو 10,000 المدير يقول 10,000 المدير وين حاسبك الحين؟
0: زين.
1: هاي بعدين انت شو قيس؟
0: اي بعدين يعني خلاص بعد واحد مسافر هسه ما يخالف هي مره بالعمر.
1: اي لا هو بروح هي احنا مو على المبلغ.
0: ايه.
1: لا والله بس على حاجه سامح على الكذب.
0: اي زين.
1: على الكذب
0: يجوز اكو وقت شو اسمه يعني للتنفيذ او تكون ضمن يدخل حيز التنفيذ اللي هو القرار ما ادري احنا ما ادري
1: هو القرار يدخل حيز التنفيذ يوم 1/8 ويستمع
0: اه
1: انا 21/8 يقول لي ما في شيء
0: زين اوكي طيب تحياتي لك حبيبي انا ممنون منك شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا ورد هلا مرحبا مع السلامه باي يعني هسه انا اعتقد انه اكو تفاصيل هسه احنا بصراحه هم احنا بالنسبه لموضوع التصريحات الحكومه يعني هم عندنا ما اخذ على الموضوع بس بالتالي يعني ما ادري المهم ارقام الهواتف المشاركه على الواتساب 0720114115 هذا هو رقم المشاركه ويانا يعني. شنو الشيء اللي ما عندك ثقه به بالعراق وانا قلت له انه ممكن شخص ممكن حاله ممكن وضع ممكن صفة ممكن مهنة ممكن يعني شنو انت شيء اللي تحس لانه انت ما عندك بثقة ابدا بالعراق والله

0: الكاتب أبو زين الحاكم والحكيم، ما عندي ثقة بيهم. أبو دين شنو ما أعرف. طيب عندنا اتصال، خلي شوية هسه بس خلي أرد أوضح نقطة. شوفوا هسه بالنسبة لنا موضوع الثقة هذا موضوع مكتسب، يعني اليوم مثلا من واحد يجي يقول لك أنا مثلا مهنة الفلانية، هسه أغلب الناس حكت لأنه سالفة الطبيب ما عندهم ثقة بي، وبصراحة هذا واحد من الجوانب اللي أنا أعتقد لأنه هم فقدوا الثقة، بس أنت ما عندك غير حل. لذلك مثلا اليوم من يصير مثلا لا سمح الله شغلة معينة وتريد تروح أنت طبيب، تسأل ألف واحد، تسأل واي أصدقاء، تسأل ناس، تروح تدور بالجوجل النوبة، تظل يعني تستفسر هواي لحد ما توصل إلى قناعة، بينما قبل كان الموضوع ثابت لأنه هذا الطبيب هو جيد. اليوم يعني مثلا واحدة من الأشياء اللي احنا مثلا نشوفها مثلا بالسلك الطبي، طبعا تحياتنا لهم الأطباء، موضوع الإنسانية اللي هو أنه ما يخسرك. أكو بيهم لا أول ما يقول لك أشعة وتحاليل وسوي لي فلان شو يجيب لي، زين طيب ما يعني هذا جاي كم مرات شوي وضع تعبان، بس يقول لك إذا وضعك تعبان على جاي الطبيب عشان يموت مثلا. هذا الجانب الإنساني ما موجود حاليا تقريبا. ما أدري الموضوع اليوم أخاف أجاوب وأتغلف، لا يعني ما أدري، أنت راح تتغلف عادي، عود نسوي لك إحنا جمعية نلملك وما نجيك نأخذ الفلوس كلها. المهم فبالتالي ممكن أكو مرات مثلا أكو مهنة معينة اللي إحنا مثلا هسه هواي أكو بنعدنا، كان بالبداية أول ظهور السيارات الصيني كان كل الناس كل العراق ما عنده ثقة بها، ما عادوا يخافون وشنو ها وما ندري وهاي مو نفس الأصلية وسيارة وما لها قطع غيار وهاي. يعني هسه قبل شوي كان نحكي أنا وأحمد واحد الأصدقاء بيحكي بهذا الجانب، لا صار لها سوق ولها مساحة. يعني مبدأ بناء الثقة هو كلش أهم بهواي من مبدأ الثقة نفسها، إنه شلون تبني ثقة أنت ويا شخص. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو،
1: شلونك حبيبي؟
0: هلا خالد،
1: شلونك
0: بعد؟ الله يسلمك يا ورد.
1: واحد ايش تحكي علي؟
0: انا حكيت عليك؟
1: والله حكيت عليك.
0: ايش قلت؟
1: سعد بعدين.
0: وين حكيت؟ نعم بالبرنامج؟
1: بعدين بالجو.
0: بالجو شنو اسوي انا بالجو؟
1: منتصر شلون؟
0: منتصر زين؟
1: قاعد يمي؟
0: لا ما قاعد يمي، منتصر ما يقعد يمي.
1: صحيح والله. عيد بالله سؤالك علي يا استاذ سلطان،
0: شنو الشيء ما عندك ثقه به بالعراق؟
1: ما عندي ثقه بالعراق اصلا.
0: ليش؟
1: مين تريد ابدي لك؟
0: كيفك
1: يعني مثلا مقتل الامام علي.
0: طيب
1: سيدنا الحسين 12000 رساله.
0: طيب
1: صفه بس 70 واحد، مين تريد ابدي لك؟
0: هسه احنا تاريخيا نحكي هسه
1: او هسه. عندك ثقه بالكهرباء؟
0: يعني مو كلش والله.
1: زين عندك ثقه بالشارع؟ نقول شارع انا اليوم اطلع اكو مثلا فارق، عندك ثقه بي؟ زين عندك ثقه ان تروح مثلا المصلحه الحكوميه وانت مؤمن انه راح مثلا راح تنجز يعني مكملتك كل سلاسه وانت مكمل امورك؟
0: اكثر شيء من ذني ذكرت انت شنو ما عندك ثقه يعني ابد للتالي حتى لو ما ادري ايش يصير.
1: والله القرارات، قرارات الحكومة
0: أي؟
1: اللي هي يعني هوام في شبك، هوام في شبك. قل لي مثلا أكو قرار مثلا قلعت الحكومة أبسط شيء سهل مال يمكن طلع هسه يمكن بالإعلان مال أراضي يوزع من أراضي للمواطنين
0: مليون
1: مصدقين
0: أي.
1: مصدق يعني يعني هاي يظل يضحك يمكن ربع ساعة.
0: زين ليش؟
1: قل لي قل لي قل لي قل لي يعني أكو فتشي صار أكو ناس مثلا لمست هذا الشيء والله لو يحفون على الماء يجمد ما صدق.
0: ما ممكن أساسش مدري إحنا يجوز، بس هو يحكي لي المرة هتروح هتروح الواحد ما أخذ 4-3 جيعان ولازم موظف حكومي.
1: هاي اللي يجوز، هاي اللي يجوز مالتنا هي هاي بيها مأخذ، هي هي عدم ثقة. هاي انت من تقول احتمال عدم ثقه
0: انا اعتقد الاولويه للموظف الحكومي.
1: اولويه لمن؟
0: للموظف،
1: الموظف اللي ماخذ 50 راتب مثلا.
0: ادخل ما لي ولك القطاع الخاص، احنا ما لنا، احنا قايل احنا للاسف انقطع الاتصال. يعني انا بصراحه هذا موضوع قطاع الاراضي يعني ما اعتقد راح يوصل، احنا مو احنا نشتري. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو مرحبا.
0: يا هلا.
2: مرحبا شلون استاذ؟
0: كل الهلا بيك. يا هلا مرحبا. من وياي؟
2: وياك الحجية.
0: اهلا يا حجية تفضلي.
2: يا هلا بيك. انت سؤالك شنو هو الشيء اللي ما عندي ثقة بيه
0: بالعراق؟
2: بصراحة الاطباء.
0: الاطباء ليش؟
2: حشن زينين يعني ما ادري استغلاله هواية او الطبيب مثلا ما تعلميك اقل من الاخرين من الدول المجاورة بحيث انه ممكن تشخيص من الدول المجاورة بحيث انه ممكن تشخيص خطأ والمشكلة انه حتى من يشخص خطأ يبقى مستمر ما يقول يا ابا احنا غلطنا ونصحها يعني من هاي ناحية وعن تجربة شخصية يعني للأسف.
0: إيش قد نسبة عدم ثقتك بالمية من الأطباء الموجودين اليوم بالعراق أنت كفرد؟
2: والله 100% للأسف.
0: كذب.
2: يعني بحيث أنه أنا لازم أسوي فحوصات وأكمل علاجي ما أقدر بالعراق ما أقدر أسوي.
0: أبدا
2: للأسف يعني.
0: مع العلم
2: يعني
0: مع العلم يعني إحنا نشوف الأطباء العراقيين في مكان آخر في دول أخرى تلقاهم ما شاء الله يعني يضرب بهم مثل
2: وفعلاً إيه ويبدعون ويبدعون وعباقرة ويعني بريطانيا عندك نسبة كلش كبيرة من المستشفيات اللي عليها العمل يديروها عراقيين.
0: صحيح.
2: إيه بس للأسف نال شنو المشكلة ما أعرف.
0: ما خاف إحنا المشكلة.
2: هل هو النظام الصحي قاعد لإعادة تأهيل من جدة وجديد؟ هل هو الشعب نفسه؟ هل هي ما أعرف يعني أكو فد حلقة مفرغة ندور بيها ومدى نوصل لفد شيء ممكن أن يغير أو يحسن الوضع؟
0: ما داقل شخاف إحنا المشكلة.
2: والله هو أكيد إحنا المشكلة. أكيد يعني هاي شيء مفروغ منه يعني للأسف. يعني أستاذ إحنا أهلنا يفتشوننا يعني كانت مستشفى كمال السامرائي كانت يعني هي أحسن مستشفى بالشرق الأوسط بحيث أطباء يعني مرضى يجون من سوريا ومن لبنان ومن تركيا يتعالجون هنا نبيها بس هسه وين إحنا قمنا للأسف بعد العراق ما إلى يعني يعتبر متخلف بهذا الجانب
0: للأسف والله. طيب
2: اي والله للاسف.
0: انا اشكرك حجية شكرا جزيلا لاتصالك.
2: انا اشكرك شكرا جزيلا لكل مواضيعك الحلوه.
0: الله يحفظك.
2: مع السلامه.
0: شكرا. هلا بك. مع السلامه. باي باي. هلا. ناخذ ويانا اتصال. الو الو
3: الو.
0: نعم.
3: كيف الحال؟
0: يا اهلين.
3: كيف اخبارك؟
0: الله يخليك.
3: واحد انضباط.
0: ايش عجب؟ شو اليوم اختلفت؟
3: اليوم موضوع الحكومة في الموضوع اللي يمسني
0: صدق؟
3: والله العظيم اذا اقول لك الحكومة فازت تقول لي حتى مو تاخذ رشوة
0: اي زين
3: ما يدك الصيدني
0: اي
3: وينك بها
0: سلام اليوم حسبتها انت صح اي طيب
3: وينك اخي
0: اهلا اخي شنو قل لي شنو الشيء ما عندك ثقة بالعراق ابد؟
3: ادارة كاملة.
0: الادارة كاملة؟
3: برمتها من صغيرها كبيرها.
0: ليش؟
3: ما مو كفوين.
0: طيب ماما

0: عمو مو معقول هسه مدى هاي كل السنين ماكو حد يجي كفو.
1: شلون
0: اقول لك؟ هم مو معقول على مدى كل هاي السنين ما حد يجي كفو.
1: ما حد يجي كفو؟
0: ما حد اجي كفو.
1: ما حد اجي كفو؟ اي ما حد اجي كفو. والدليل اكو تغير يعني بمسار الحكومه.
0: اي
1: شنو التغير؟
0: نسولف براحتنا.
1: ها
0: نسولف براحتنا.
1: نسولف براحتنا. الله وكيلك ما عندهم مجال يسمعون. لو عندهم مجال يسمعون قول انت شقيت فالينا
0: جاي سوينا حلقه جوا
1: طيب شو لك بالسوالف هاي؟ هم لو عندهم مجال
0: هم ما والله ما عندهم مجال
1: يقولون لك سلطان.
0: اي بعد ماكو
1: يقولون لك واحد رجوان. الله يخليك يا معود عودنا من هالسوالف.
0: ليش
1: هسك واحد انقطع التليفون مالته واحد متصل الله يخليه.
0: اي
1: جاب طار وسمعت قطع اراضي ما اعرف شنو.
0: اي قال اراضي توزعونا.
1: اي وانت جيت قبل قلت احنا همينا ياخذون الموظفين.
0: اي طبعا ياخذون الموظفين. سام قول لا
1: وين الموظفين ياخذون منهم؟
0: والله هسه هم الموظفين شنو اول ما يقولون؟
1: انا واحد الناس موظف.
0: موظف
1: شو بطوني
0: هسه اول ما يقولون؟
1: انا واحد الناس موظف.
0: موظف
1: شو بطوني
0: هسه؟ انتظر هسه غير هيبه شوي شوي.
1: شو وقت انتظر؟ صار 13 سنه جاي انتظر بعد.
0: اقول لك صار 13 سنه صار 40 سنه انتظر غير ما واصلت. صار 40 سنه انتظر
1: يا لي انتظر.
0: اما الدنيا كلها العالم.
1: اي انت شنو بعد؟
0: اي
1: وين الموظفين ماخذين؟ ايش بيك؟
0: انت ما ماخذت؟
1: ما ماخذ حرام بالحرام.
0: ليش؟
1: ما
0: شنو؟ شادين وياك ما يحبوك؟
1: طلعنا مظاهرات وهاي السوالف واكو ارض مخصصه لنا لموظفي الدائره الفلانيه حصرا.
0: اه هيك يعني مو موظفين؟ لا الموظفين الدائره الفلانيه.
1: هو الكتاب هو جايب حقنا يعني.
0: ايه ايه يعني انتو
1: هو اي احنا
0: ايه
1: هو الكتاب سنه 2016 مكتوب الارض وحجمها هالقدونه ورقم الارض هالقد
0: زين
1: بهالقد
0: ايه
1: ولموظفي الدائره الفلانيه حصرا.
0: زين
1: اكو فرق بين موظفي واكو فرق ثانيه من تسميه اخرى.
0: اي
1: هالحكي بغداد يخصون موظفي الدائره الفلانيه في بغداد.
0: حلوين
1: اوكي لكون الدائره بها مديريات في المحافظات.
0: زين اوكي بس بغداد
1: فهم خصصوا بغداد.
0: اي جماعه بغداد
1: تمام. اجى واحد مغفور ذنبه ما اريد نقول.
0: أي.
1: انا ما اقول مغفور ذنبه بيني وبين نفسي بس حتى خاف واحد يسمعها.
0: اوكي
1: اول الارض الى شنو؟
0: اي
1: من ارض توزع على الموظفين
0: الى
1: ارض استثماريه.
0: زين حلوه
1: استثمار للدائره هي هاي نفس الدائره.
0: شو ما عندكم فلوس؟
1: اولها استثمار.
0: ايه
1: استثمار الى مو النقابه استثمار للدائره يعني.
0: ايه
1: بس يعني مو للموظفين ما له خاص بالموظف.
0: ايه ما يعني ما عليك انت يعني انت خلاص انت تفيدتوا
1: راحت علينا.
0: ايه تكيشت.
1: ايه راحت بعد.
0: ايه زين
1: اجى يوم اجى منا راح هذا.
0: ايه يا الله
1: اجى غيره.
0: ايه
1: مشى على نفس الدرب اللي سواه هو هذا.
0: حلو.
1: ايه حتى طلع قرار جديد من رئيس وزراء جديد. ايش قال؟ قال الاراضي المحاله للاستثمار.
0: ايه
1: يمكن عندك علم بيه.
0: ترجع
1: نسبة إنجازها إذا مباشرين بالإنجاز مالتها إذا أي. نسبة الإنجاز عابرة 50% يكمل المشروع.
0: أي.
1: بس إذا دون 50% وبعدهم ما مباشرين بيها
0: عفوهن.
1: ترجع لأرض المن
0: هي 20 همين
1: رسولها.
0: أي.
1: تمام
0: زين
1: هذا القرار هسه الأخير مال رئيس وزراء.
0: طيب
1: ترجع لأرض الأصولها. فهسه إحنا الأرض

0: نعود متأمنين بالله
1: ايه.
0: إن شاء الله راح نطلع ايه. مظاهرات مرت الثانية
1: ايه.
0: ونطالب بالعروض وبين ما نكمل المظاهرات وهاي كامل المشروع مال الأرض هذا وكامل الاستثمار
1: تصير على سفول
0: وناخذ مال فلوجة
1: واقوم ادور ركب الفلوجة
0: بشافك شلون نبايل خطة
1: وتخبل
0: مظاهرات ونبل سنتين سنتين نطلع مظاهرات عليها بين ما هم ياخذون موافقات
1: ويكملون
0: المشروع ويبيعونه يقولون هذا المشروع كمل
1: انتم
0: وين كنتوا نايمين؟
1: النوبة رد لي الفلوجة
0: النوبة رد لي الفلوجة يابا الفلوجة يجيك واحد مثلا يقول لك يابا الفلوجة مو حلوة خطوة لك عمي احنا وين محصلين دخل ناخذها تعال يا من طلعت مباراة
1: وتعبت روحكم والدنيا حارة ودبقة ويا ابويا
0: تشوف
1: الله اكبر
0: تشوف النقلة يعني
1: بس قال حلوة والله خوش نقلة
0: من بغداد للفلوجة
1: ما تفيدك بغداد هم انت ما هم عندهم وجهة نظر بس انتم ما تفهموها بغداد يقول لك صارت ازدحام وهاي تطلع الفلوجة
0: حقهم تدري ليش حقهم انا اقول لك تدري هسه وين الطونة الطونة بمنطقة اذا انت سامع بيها تحقني بكل شيء تريد تقول عليه يقول
1: زين
0: اسمها منطقة اسمها غريبة سليماني
1: هاي اثنين لو وحدة
0: لا تكها بالجوجل يمكن ما تلقاها
1: الغريبة مين دلو غريبة وسليماني
0: غريبة سليماني
1: ايه ها غريبة سليماني يعني اسم واحد هذا
0: اي اسم واحد غريبة سليماني

0: الوضع يعني.
1: شنو الشيء اللي ما عندك كطبيب العراق انت منقذ؟
0: قانون.
1: القانون؟
0: اي طبعا.
1: ليش؟
0: ليش؟
1: ليش ما عندك كطبيب؟
0: عم الناس قاعدة بيوتها يجون الناس يشيلوها من بيوتها ياخذون بيوتها.
1: يعني هيك بدون كل شيء؟ شو مستحيل؟
0: في اليوم قصة
1: سريعة
0: من الماضي السحيق على السريع على السريع.
1: ايه.
0: اخوي كان ضابط بزمن صدام، حلو الكلام؟
1: زين.
0: من صار السقوط بال 2003 ما رجع للحكم.
1: طيب.
0: هذا كنت 16 17 شيء. ما رجع. قلت له في اليوم قلت له بقول لك ليش ما رجعت؟ قال انت كبر اقول لك.
1: زين.
0: السؤال ببالي.
1: ايه.
0: وصلت الكلية تخرجت كملت.
1: ايه. تتحوص على السؤال.
0: السؤال قلت لي ايش؟
1: قال
0: لي قلت له جاوبني. انا مو والله ما دا عندي حقاك النظام.
1: ايه.
0: ولا دا عندي حق صدام، بس عندي اقول القانون قانون.
1: زين.
0: قال في ذلك الوقت من تجينا اوامر عسكريه ننفذها مهما يكن اللي ننفذها عليه نفس القانون راح يحمينا من اللي راح ننفذها عليه. انت تقدر تطبق قانون؟
1: انا اقدر اطبق قانون بس اكو طبعا اكو تفاصيل تصير 100% واحد ليش كذب.
0: لا حجي القانون العراقي الحكومه العراقيه قبل يومين ثلاثه ايش قاعد افكر بينه وبين روحي. الحكومات المتلاحقه صار لنا 9 حكومات، حكومه الزيد حكومه التاسعه.
1: طيب
0: كل البلدان الديمقراطيه اكو اطراف بالعمليه السياسيه. اكو قوى سنيه واكو قوى شيعيه واكو قوى كرديه والاقليات.
1: طيب
0: اللي انا انقهر من اسميهم اقليات.
1: أه.
0: يعني هل يا ترى بعد 9 حكومات ما قعدوا هاي القيادات ورسموا خطوط عريضه لبناء هذا البلد؟ حتى من تجي الحكومات اي حكومه تلزم الحكم يكملون على الخطوط العريضه اللي صارت. صعبه؟
1: لا طبعا سهله.
0: بالقران مو صعبه.
1: اي والله سهله.
0: يعني كل الدول اللي بيها انتخابات اكو خطوط عريضه ما حد يعبرها.
1: طبعا اللي يجي يكمل وراها.
0: اللي يجي يكمل وراها اختلف وياك بالمصالح بالاقتصاديات بالمناصب بالعقود بالكوميشنات كله اوكي انت تاخذ وانا اخذ. بس اكو خطوط عريضه لازم ما حد يعبرها. حجي العلم العراقي صار غريب. تعرف شنو العلم العراقي صار؟ العلم العراقي دي دي دي من اشوفه مكان دي افرح. يعني انا نزلت على التراب.
1: يلا باي مع السلامه. تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. هلا ابو فهد من اول غايه تسلم حبيبي. طيب استوديو خبل قدامك ابو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون نقدر نشارك؟ ارقام الهواتف 07802114115 و07802116117 على الواتساب 07201114115. اتصال. الو
2: ثاني.
1: الو
2: اسمعني.
1: اسئلة. ايه
2: ساعتكم تيجي هاي مال الاراضي اراد الكوزور بس اسمه كافي شابو.
1: انت تغار من عندنا قاعد هناك واحنا راح ناخذ اراضي وحلوه وانت ما تاخذ.
2: لا انا ما اخذ قاعه.
1: انت ما تاخذ انت
2: ما حطيت دلقيعه. الله يخليك.
1: مثلا ها
2: شو اسمه ما ثقب واحد قبل 3 ايام اجى للعراق.
1: اي
2: يقول لي جو كسر.
1: اي والله البارحه راجع بالسياره قلت هسه بس شو وقت اني يعني هاي بالسياره شويه تنزل عن الأربعين قوم اشوف مثلا 32 34 ماكو. شو وقت ما صعد القاف فوق الأربعين
2: ماكو. يقول لي شنو هسه ماكو تعال ماكو اشوفه. قلت له زين انا يعني ما
1: لا على هذا كرهك
2: صدقك. والله
1: يكرهك انا اقول لك يكرهك وعنده مشكله وياك
2: مو صحيح.
1: أيه.
2: لازم اعوفه.
1: أيه.
2: اقول لك هو قلت له اقول لك هسه تصدقك لو صدق هذا هذا ما طقس.
1: اي
2: اصدقك المرة صدقك
1: والله ما ادري.
2: قال اوكي كسر الجو.
1: اي كسر الجو. قل لي شنو الشيء ما عندك ثقه بيه بالعراق؟
2: والله انه وايد هسه احنا
1: اكثر وحده
2: الشباب كلش شو اسمه يعني اكثر شيء مثلا مو اكثر شيء هن اثنين بس خلينا نقول مثلا يعني الكفه الاكثر هن التعليم. التعليم والقانون. التعليم يعني هاي التعليم بعد انتهى. احنا حتى بجينا بمجان ياخذ الموظف المعلم 3000 احنا كنا احسن ناس واحسن بشر. معلم يعني كان

0: المحاضره يعطيها حقها او الدرس يعطيها حقها يعني كل شيء، حتى لو هو 3000 ريال في الشهر وما يكفي الراتب بس كان يعطيه حقها صح؟ تدخل للصف بعد حتى احنا لو بات نضوج اريد يخلص بس الدرس حتى نطلع لانه
1: اوكي
0: كلش تعب حيله.

0: مدرس. يعني البارحة شنادة نفسي بموضوع المدارس الأهلية وانتشارها، تقريبا واحد من المقترحات اللي كانت، أو مو مقترح آخر، رأي لصديق، فقال يعني أشوف أنه صار الثقل على المدارس الأهلية وإهمال المدارس الحكومية. وفعلا بلاحظة إحنا مدرسة حكومية لا مراوح لا بوب لا شبابيك، مرات تبرعات من الطلاب أو من عندنا نصبغ الرتب، نحاول قدر المستطاع
1: بجهود شخصية،
0: عاشت إيدي بجهود شخصية، بس الإيد الوحدة ما صفق أستاذ.
1: طبعا
0: بالنسبة لذلك المدارس الأهلية اللي كان موضوعنا، كان أيضا فشي عجبني أنه بما أنه انتشرت المدارس الأهلية وصارت فرض واقع، يعني استغل الخريجين الجدد.
1: نعم.
0: يعني اللي تعب كان مدارس الكليات العفو أهلية اللي دفع ملايين أو خريجين الجامعات الأخرى، فاستغلهم وخبراتهم، أو مو خبرة نقدر نقول أسوي له خبرة وأسوي له سي في مثلا، إنه لما يداوم بالمدرسة الأهلية من أنا راتب يعوض بعض الشيء.
1: طيب.
0: ثم حيكون عنده خلفية على المادة، طريقة تدريس، حيقدر يطور بنفسه ويكتسب خبرة، وهذا شيء كلش حلو. يعني لما إن شاء الله إذا طلعت عينه وربي عين الجميع، حيكون هو عنده فد أساس معين،
1: يعني على الأقل يكون هو خايذ التجربة جزء من عندها، ولو حتى ممكن يكون دائما مباشرة يدخل إلى يعني عالم التدريس أو عالم العمل، ويكون هو موجود ويعني ما ينتظر فترة الترينينج أو التدريب وبعدين ممكن يخوض التجربة.
0: البعض ينسى إذا فترة طويلة، وبعضهم وإن كان خريج جديد تدري المواجهة شوية بكرهبة، يعني بلخص ويا الطلبة.
1: نعم صحيح.
0: يعني الله يحفظ عليك بالخير. تدري أنت مثلا 30-40 طالب قاعدين وأنت وحدك تحكي، يصير شيء من الارتباك، وبالأخص إذا يجي مشرف أو أستاذ معين حتى يقعد حتى فشيء من الرهبة، شيء من الارتباك. هو أساسا إذا كان مدرسة أهلية أو معهد أو غيره، فهو أساسا هذا الأمر كله متخطي وعابرة.
1: طيب أنت حضرتك شنو اختصاصك تدريس؟
0: أنا إسلامية.
1: إسلامية. أوكي. طيب.
0: نعم. يعني هاي كان وجهة نظر، أما بالنسبة للسلبيات لا كثيرة.
1: طيب.
0: اعتدنا إنه
1: ما يكفي الوقت إنه تقولهن، يعني أي والله.
0: مو مسألة إسعاف في الوقت، لا بس ما تغير شيء. اعتدنا إنه الشيء اللي ما راح يتغير وما كداعي واحد يجد نفسه
1: بي. نعم. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا، وشكرا على مشاركتك.
0: الله يسلمك،
1: وأتمنى إن شاء الله دائما تكون ويانا تشاركنا.
0: الله يسلمك، وحبيت أنوه على نقطة الاستوديو كلش عجبني.
1: الله يخليك. ها أنت طيب اللي علقت.
0: عاشت إيدك.
1: يا أهلا وسهلا بك، بالعكس.
0: شكرا يا حبيبي، شكرا. سعيد بسمع صوتك.

طبعا يمكن هسه اكثر المستمعين اللي اتصلوا بينا بصراحه كان يحكون عن اشياء هم ما عندهم ثقه بها بالعراق، وانا قلت له انه بعض عندهم ذهب الى مهنه، بعض مثلا شخوص الى حالات، الى مثلا ممكن في بعض الاحيان قضيه معينه، يعني كل واحد عبر عن وجهه نظره، ولكن المشترك بين الكل كلها قالت هواي اشياء ما عندنا ثقه بها بالعراق، من ضمنها فلانشي. فحقيقه هذا يعتبر واحد من المؤشرات الخطره جدا الى ان انت كمواطن في هذا البلد لا تشعر بالثقة باتجاه شيء معين، وهذا واحد من الأشياء أيضا اللي كلش تكون مزعجة بالنسبة لك كفرد. باقي احنا طبعا خلال الدقائق المتبقية من حلقة اليوم المشاركة في حلقة اليوم اللي هو سؤالنا يقول شنو الشيء اللي ما عندك ثقة به بالعراق؟

0: ناخذ اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: دور الاستاذ سلطان
0: يحفظك يسلمك يخليك. من جاية؟
1: مشتاقين لك.
0: الله يخليك
1: استاذ. انا اشتغل تاكسي بالسيارة.
0: اي بس اسم حضرتك؟
1: قيس ابو فهد.
0: اهلا وسهلا بك يا قيس، تفضل. اي
1: طبعا طبعا البرنامج مالك ماكو يسوي لنا فد واهس بالشارع، يعني ازدحام ما تدير بال ازدحام
0: بدول عينك.
1: يصير هذه ساعتين نفقد بيها وياك
0: بدول عينك يا ورد. ان شاء الله دائما ما طول السلامه والامان والرزق.
1: رحم الله والديك. بس الله. احنا كنت قبل تطلع من 3 ل 6 تذكر ذاك قبل وقتك؟
0: كان لا كان 4 6 ماكو، هو ساعتين من زمان. اي 3 5
1: ايه هسه قمت من وقت، قمت انا ارجع من وقت من على مدير خلص البرنامج مالي واسم الشارع.
0: مو المشكله بالش اسمه، يعني كنا من الاربع لست الموظفين راجعين وانا بدي احكي عليهم، فسبقتها ساعه ما اقدر احكي عليهم وهم يسمعوني.
1: عمودي
0: عمود ايه يسمعوني.
1: والله
0: طيب شنو يعني ما عندك ثقه يعني بالشارع انت بالعراق؟
1: والله استاذ سلطان يعني قبل شوي قالوا الدكاتره، يعني الدكاتره شارتهم حيل، يعني مع الاسف يعني ما يحترمون اللي راجع، يبيعون عليك فلوس.
0: اي
1: يتفق ويا الصيدليه، يتفق ويا التحليل، يعني تاخذ دواء من غير دكتور قال لك لا ما اريده. زين انا ما اخذ افدي ب 50 100 او 150 يقول لك ذبه. هذا ما
0: اي ذبه ما يفيد. هاي ما ذبه، هاي حالاتها بحالكم.
1: اي ترجع هو تلقى نفس الدواء، هو نفس الدواء. ليش يعني انت ما اعرف هي صارت تجاره؟ ما اعرف استاذ سلطان.
0: لا هي تجاره.
1: اي وصير شارات مواقف، يعني نوبات واحد قدام فزحمة نحكيها على ذا، يعني موقف يعني تبع علي، يعني ما تحكي والله بينك وبين نفسك إذا صافة تقول معقولة هاي الدكتور كانية وفلوس والعيادة إلي وسيارته آخر موديل، يعني وإذا طب فد واحد اثنين بلا شو يصير؟ يعني
0: ما يسوها، مستحيل، مستحيلين ما يسوى، ما يسوى لو ما ادري يصير الا ما رحم ربي طبعا كم واحد منهم، بس هذا يعني قليلين.
1: والله العظيم، والله العظيم انا ريم انا اشتغلت يعني انسان بسيط ويصعد وياي يقول لي ما عندي او نقص كرو، قال لا اصعد حبيبي على باب الله. يعني وصل هم مصروف بنزين وسياره وانا
0: طبعا ايجار مثلا، بس واحد مره تسويها لله هاي بعد. هي هاي
1: انت دكتور، انت دكتور يعني يعني اذا سويت فد اثنين ثلاثه
0: مشيت لك صحيح. يعني الله على الظالم. تحياتي لك حبيبي وانا ممنون منك، شكرا جزيلا لاتصالك. شكرا يا ولد، يا هلا بك، مع السلامه. باي باي. هلو عندنا اتصال، يلا شو تريد؟ ها يلا طيب باي. يا احنا وصلنا نهايه الحلقه، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدية العراقيون سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة في 30 أيلول. مصدر للرشيد دولة القانون يرشح اللواء محمد السلطاني لمنصب وزير الداخلية. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. القاضي زيدان هيبة الدولة من احترام دستورها واستقرارها من إنفاذ القانون على الجميع. وزارة العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ. القبض على مدير الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار بتهم الفساد. الداخلية تعلن إبعاد أكثر من 16,000 مخالف لشروط الإقامة وتدعو إلى الالتزام بالضوابط القانونية. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. بسبب حرب إيران البنتاغون يلغي تدريبات برية مشتركة مع كوريا الجنوبية. طقس العراق صحو حار وعودة الدرجات الخمسينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: وياساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: كل 1000 دينار 1 بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد
3: ساعدوني
4: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله
6: يحفظك.

0: على الرشيد اف ام.
1: اسمعوني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد
2: هذا شكله.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM المود مودك.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين خليكم متواصلين الرشيد وياك السادسة بتوقيت الرشيد أفهم
1: المشق موتور
2: اشتر بالأقساط وبدون كفي سيارتك من الماشطرز سيارة بيودي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات تسهيلات عديدة العنوان ذات كراد خرج مقابل نادي الهندية الفرع الثاني بغداد حي المستنصري مجاور محطة وقود المصرية
1: المشق موتور
2: الفرع الثالث كراد خرج قرب أقل الوردة
1: المشق موتور
2: للإسهار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على فيسبوك والإنستغرام المشق موتور أو الاتصال على الرقم المصر 624 من كافة الشبكات المشق موتور الأقصى كان أسهل
3: ويا ساندرا صك الذي ربحك أكثر امسح الكيو آر وارسل عبر الواتساب ستربح جوائز هي عديدة لدخول بالسحب على 3 سفرات من العرب وثلاث سيارات ام دبليو اكس اشتري 10 كريم واحصل على واحدة مجانا
4: الأردن انتظارك اكتشف أجمل تجارب سياحية بأسعار مميزة لأول مرة على منطقة أهلا بالأردن عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن تشمل أشهر وجهات من البرة إلى وام البحر الميت العقبة اجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة عروض حصرية فترة الصيف ترى بالحجز عبر أهل جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد راح يتباعها والخير يزيد كش سهلة أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
0: رجعنا لكم أريد وياكم

0: عطر رشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات.

0: حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية. الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة. للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
3: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث

الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور،
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي.

0: ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: المهم شنو مداك؟ سوينا الصباح حلو على مداك يومي على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا. الرشيد أحلى هوا. إنما تحلى سوا. الأحد الخميس في بانجور. بالسبع الصباح.
1: هاي إلك. أغنية إلك. اسمع وسع. الرش أف أم.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويسان دراصيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل.

0: التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
1: الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: الرشيد اف ام، المود مودك.
1: جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا جديدي، اني تعبان، على راديو الرشيد 91.5 ام، اخوك الفنان.

0: Ας το σου κάνω. Σκορή.
1: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
2: الرشيد FM إذاعة

0: راجعين خليكم مطفين شوي الرشيد وياكم. النهادي عشر بتوقيت الرشيد أكبر.
1: تريد إعلان ميد ويو أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهل. أعلن أعلن رشيد رشيد الآن على قناة الرشيد وقناة الفضائية. اطلع على الرقم 0805 56 أو على البريد الإلكتروني info@alwasidia.com.
0: رجعنا الرشيد وياكم. قوم طويل بحام وبيعمل وبناس متسوق
2: سيارتك وتور الله.
0: أما الحج الزايد يري سولف ويا
3: ساعدي
0: البرنامج على طريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية مواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس 3 الظهر. طيب أنا سلطان، برنامج على الطريق أنتظركم ويا ولي تأخر
5: الكبير
6: وعد روحك
5: وهنيامك. الله يحفظك.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فام.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي وما تقله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التثوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الخير، مساء الحب عليكم. حلقة جديدة من نصف القمر، معكم مهم الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 و0780211617. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم، ولكن خلينا نسمع تحية عمر ثائر وبعدها بتواصل.

تواصليني وياكم، تحية لكل أصدقائي كل الأحباب. الشكوى لغير لا مذلة. مرات نحب نفضفض لأقرب الناس، إن لصديق، لأخ، لزوجة، لزوج، يعني المرأة تفضفض لرجلها

إنسانة إنه إذا تريد تقترن بيها فمن الطبيعي تفضفض لها وتحكي لها ماضيك وتحكي لها هواية تفاصيلك اللي بيها كل نقاط الضعف، إلى أن تكتشف في يوم من الأيام إنه هذا الشخص بدأ ينظر لك غير نظرة. ها أنت كنت قبل تبيع علاليك، ها أنت كنت قبل تبيع على الرصيف. أكو ناس هيك يعني، أكو ناس ما يعني ما تقدر إنه أنت يعني سبع وعصامي، مو عصابتي، عصامي يعني الله يبعدنا عن العصابتي، يعني إنه أنت تعبان على نفسك وتشتغل بالحلال، هذا العصامي. فرق كبير عن العصابتي. ذاك اليوم واحد دا أقول له على شخص، قلت له هذا عصامي، يقول لي يعني عصابتي، فتخيل مستوى الثقافة. المهم وبعد كم يوم معرض الكتاب، يعني من تروحون للمعرض مو بس قهوة وتفرفر، اقروا يعني كلام لبعض الناس. المهم هاي وحدة، يوم من الأيام حكيت ماضيك وتندمت، حكيت نقاط ضعفك وتندمت، حكيت أشياء مسويها قبل وتندمت عليها. قلت لي إنسان لإنسانة، أو قلتي لإنسان إنه مثلا قلتي له إنه إحنا كنا نشتري من اللنجة. أكو خطية هواي بنات تقول خطيبها بعدين ورا فترة مو يعيرها، ما يعيرها، بس تشوفه قام ينظر لها نظرة أقل، أو صارت إحنا نقول في نظرة على قد الإيد، يعني قام يستصغرها. أكو ترى هيك أمراض يتجاوز عليها. فمن تقول له شلون هيك تحكي وياي، أنا ما أقبل، دي روحي هو أنت بالتابو اللنجة. أكو هيك يعني، أكو هيك ناس مرضى يعني. هسه هي تلبس لنجة، هي أحسن من عندك بألف مرة، هي دي تلبس اللنجة بشرف أحسن ما تلبس ألف مرة، هي دي تلبس اللنجة بشرف أحسن ما تلبس ماركات وبايع شرفها، مو؟ فهنا فرق كبير يا فهيم، المفروض أنت إنه لا تستوعب. نسمع عمو شاهد.

0: الله الله الله عليك يا عمور. يا أنا أول اتصال. ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: لو حبيبي شونك؟
0: يا هلا بيك إبراهيم، شونك؟
1: اللهم صل على محمد وآل محمد. على مود المولد النبوي.
0: ألف الصلاة والسلام. إحنا صبحنا على مولد النبي الكريم.
1: الله يسلمك ويرحم والديك. بس أقول حكاية صغيرة.
0: إيه حبيبي.
1: الكل يصيح محمد قدوتنا.
0: نعم.
1: كل شيء ماكو.
0: والله يا بيه يعني البعض عند الازدواجية. شونك إبراهيم؟
1: لا أستاذي مو البعض كلهم. الله
0: لا مو الكل. ما نقدر نقول كل. ما نقدر نقول. ما ما ما نعمل ما نعمل يعني هسه عمر أني أنت لا ما عندنا ازدواجية. شوف
1: أني أحب أدعي دعوة بهاي الليلة الشريفة، اللهم ربي ثبات على الدين وهداية العقل بس.
0: الله يسلمك يا حبيبي. شونك؟
1: الله يبارك فيك حبيبي بخير. عساك بخير.
0: فدي يوم تندمت وحكيت ماضيك لشخص؟
1: فدي يوم تندمت وحكيت ماضي الشخص.
0: اي اي شلون ايش حكيت؟
1: انا بالمناسبه يعني انا انسان كتوم
0: زين،
1: واصنع الف ابراهيم من ابراهيم الحقيقي.
0: زين
1: شوفني اضحك كذا سؤال، بس انا من جوا كلش تعبان.
0: طيب
1: بس مرات شايف انت تحتاج شخص هو غريب عليك. ما تعرفه ولا يعرفه كذا، يمكن شيء بسيط جمعكم سوا فانت تطرق له الاول والثاني. بعدين تقول انا سويت ايش حكيت ايش شيء. مرات يعني كثر الضغط والكتم النفسي والداخلي يخليك انت تخطأ اخطاء هي كبيره بس مرات تشوفها صغيره في بعض الاحيان. فاي انا يعني عندي كم يعني واحد للاسف يعني، وصرنا اصدقاء وجمعتنا علاقه طيبه
0: زين،
1: بس هيجي قام ما يرد علي وعافني واختفى. والله شنو مشغول
0: زين.
1: والمشكله انا هسه قدام واقف قدام مقر عمله اللي داوم اتغدينا انا وياه وتريقنا وكذا والي وطبعا طيب. علاقه جدا قويه مهما يعني فايت البيتي فايت البيت وحكيت له كل شيء حكالي كل شيء يعني يعرف الصغيره والكبيره مالتي. وانا كنت باغلب القرارات المصيريه بحياتي انا كنت كان لي دور بيها بصراحه يعني، والحمد لله نجح بيها يعني الله وفقه. بس ليش اختفى ما اعرف.
0: اختفى واحد انه هو عاملك من وراء الماضي اللي حكيت اللي هي بطريقه مو حلوه.
1: لا بالعكس.
0: لا هذا اختلف. هذا اختفى واحد يجوز عنده ظروف حاله نفسيه عادي.
1: لا استاذي ما عنده ظروف كل شيء ما عنده. لا صار مثل صديقي يدافع فعلا ليش نروح بغير موضوع
0: ما عنده.
1: هو
0: ما بدر شيء من عنده مو زين، لا حكايه لا جرحك لا.
1: لا بالعكس حكوا عليه قدامي ومرض عليهم.
0: حكوا عليك قدامه؟
1: اي ما رد عليهم. طبعا بسبب مصلحته الرجال هم حقه.
0: طيب
1: اي بس هذا اللي يحكي اللي انا يعني اتصور انا يحكي قدام واحد ماضي او يمكن ماضي بسوء ويستخدمه ضدي. لا هذا مريض.
0: صح
1: مريض جدا يعني. لانه تعرف شنو خان الثقه، خان بانه طيبه شخص ومشاعره طيبه خلاه هيك ما يتقرب من عنده. شلون ثاني قلت لك قربت من عندي وحكيت له ثاني مثال يستخدمه ضدي وراي على مود يشوه سمعتي او يقولون بابا هذا تصدق تحكي وغير كيت وكيت زين ليش؟
0: صحيح
1: مو ثق بيك وخلاك لك فرق قيمه بداخله يعني هاي ما له حوبه. هو كل شيء فلوس كل شيء له ثمن كل شيء له شيء مقابل شيء
0: حلو.
1: مو هي كلمة طيبة صدقة. صباح الخير هيك بوجه الصبح وتبتسم والله صدقة حتى تحس يومك إيجابي أنت
0: طبعا.
1: يعني لو استفاد منك لو أنت بتهمني
0: أتفق وياك
1: معاملة وعوف الحركات. وأعتقد اللي عنده يعني أعتقد بين كلامي مفهوم ما يحتاج تفصيل مو
0: فاهمك صحيح
1: كده صير مسلم تعامل معاملة بعدين الحركات، الحركات بينك وبين ربك، تبي تسوي ما تسوي انت والله، بس لا تأذي ولا تجرح ولا تكسر بخاطر احد ولا تكون مصلحتك على احد.
0: طيب
1: خطيتك بهالرتبه.
0: انا كلش اشكرك.
1: انا المنون حبيبي.
0: يا هلا
1: وتصبحون على خير.
0: وانت من اهله حبيبي ابراهيم.

تواصلني وياكم على تواصلني وياكم على موجة 91.5. بس احنا شباب ننوه على نقطة كلش مهمة، انه موضوع الدين ما نتقرب الى يعني برنامجي، يعني ما له علاقة بالدين ولا بالسياسة. فموضوع الدين والهاي انا ما يعني ما نتقرب، لأني دا احكي على موضوع مهم اللي هو يعني انا بعيد كل البعد. يعني حتى لو يجيبوا لي هسه برنامج يقولوا لي هذا البرنامج ديني وقد ما انا ما لي علاقة، انا دا انقل صورة اكو اخطاء دا نعالجها بالمجتمع، دا اشتغل على شيء انساني يفيد الناس. هذا انا اللي اللي اللي اللي انا جاي عليه. رسالتي انا اليوم كاعلامي دا اعالج هواية تفاصيل، اما حول البرنامج الى ديني او سياسي لا، فاني يعني بعيد كل البعد. انا برنامج اجتماعي، اجتماعي

0: الله يرحمه ان شاء الله.
1: المقرب متوفين يعني انا بالنسبه لي من اروح للمقبره
0: نعم
1: مرات احكي اللي بداخلي
0: زين
1: بس غير هذول لا ما. كل انسان موجود
0: حتى اذا كانت زوجه
1: ابدا ابدا أخ هو الاخ اقرب من الاخ
0: زين صار لك موقف شفت واحد حكى ماضيه لشخص وتندم عليه؟
1: ايه ايه وايد.
0: شلون بالله نسمع؟
1: وايد وايد ناس.
0: اعطيني واحد منها من الناس.
1: عندي والله عندي ولد صديقي جاء موضوع صار ثاني يوم كل مكان المحشي
0: طاير اها سوى هذا عندك انه انه انه يعني تاكيد سوى عندك انه انه انت ما تحكي ها
1: اكيد
0: اكيد
1: اكيد كل انسان يعني احتفظ بكل شيء بداخله احتفظ بداخله
0: طيب
1: اشوف انا افضل واسلم يعني
0: وجهه نظر واني كلش فرحان باتصالك يا ليث
1: كلش ممنونك
0: حبيبي انت ليث يا هلا يا قلبي
2: الكل سبني ومشي

0: الله عليك يا عموري، تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964771115 0780211216 1176. وألف تحية إلى كل أصدقائنا وناسنا وإلى كل من دي يسمعنا ودي ينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، شخص حكيت له ماضيك ونقاط ضعفك وتندمت، سمعنا ليث يقول أبد أنه يشكي خطية ليل، يعني في قبر والده ووالدته الله يرحمه. شفنا أنه مثلا إبراهيم يقول لك أنا مثلا أنه هو انشوه، يعني صارت عنده ردة فعل، وغيرها وغيرها. أنا أريد أسمع من عندك شنو الموقف اللي صاير وياك أو اللي صاير وياك من أقرب الناس، من حكيت لماضيك أو من حكيتي للماضي، اختلف الوضع، اختلفت النظرة. مرات تصير أكفد نظرة عليك، أو هذا اللي نظرة عفي فوقها، يعني أنت فوق ضيمك، ها أنت فوق ضيمك. يعني لما يجيني شخص صديق يقول لي أبا أنا ترى نمت بالشارع، هذا أنا كمهيمن، هذا أنقهر عليه وبنفس الوقت أنظر له بنظرة اعتزاز. ليش؟ لهذا الشخص شريف خطيه وتعب وتبهذل وإلى آخره، أعتبره قصة نجاح مثلا. مو بس أكو، مو كل واحد يفكر مثل عموري أو مهيمن أو الناس. أكو واحد لا نعرف حق المعرفة. أكو ناس يعني يشتكون لزوجاتهم والله العظيم عاملوهم يعني اختلفت حتى طريقة المعاملة وياهم. يعني هذا اللي كانت تنظر له مثلا فارس الأحلام، لما كل شيء خطيه حكاله عن ماضيه شلون تعب وشلون كذا، ما انقهرت عليه، لا شافته إنسان ضعيف، انقهرت عليه، لا شافته إنسان ضعيف. وهذه كارثة احنا عندنا في مجتمعاتنا، هي بكل المجتمعات موجودة، بس هي يعني الأكثر يمكن بالشرق الأوسط. يعني معنى مجتمعات الشرق الأوسط من المجتمعات الزينة جيدة بهواية تفاصيل، أكو جروح لازم نعالجها. على 0964771115 0780211716 1176 0780211415.
1: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم.

0: شكواك يا الله
1: لغير الله. فعلا هذا الموضوع قبل يعني انه كانت الناس من تقعد تفضفض وتشكي. انا اتذكر كانت الناس تتعاطف عموري. عندنا اتصال. الو
2: مساء الخير.
1: يا هلا بيك اكرم، شلونك؟
2: الحمد لله يا اخي. يقول لك دكتور قوه خما قوه
1: مو بالله.
2: شوف شلون جاب قصيده كريم العراقي.
1: صح
2: يا احلى احلى قصيده عندي هاي والله العظيم.
1: طبعا
2: يا دكتور هي قوه خما قوه. لا كيف كلام كيف مع احترامي لك.
1: الله يسلمك.
2: اسعد الله مساكم جميعا. تحياتي السلام لكم يا عز اخوه وعز الاصدقاء.
1: الله يسلمك.
2: واتمنى لكم مساء يوم مبارك والله يحفظكم من كل مكروه جميعا داخل وخارج الإذاعة.

0: راجعين خليكم متواصل شوية وراجعين الرشيد لكم. الثانية بتوقيت الرشيد.
1: تريد أن مفيد ويوصل أكيد ورح يتضاعف والخير يد كش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0405-500-600 أو على بريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم راديو الرشيد 24 ساعة الواحد بينا مرات يخطئ ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي على هذا الجرح. كل مستمع يخاورنا عند صب حياته بيهم وشاي هموم الدنيا على ضب وبيهم الحن بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني لما موتة اموتكم بين موتك وترجع
0: رالف ونحجب حالات المجتمع.
3: انا نوبات اقولهم خلف عقارب وخلف ذول الكسب
0: نصف القم. معي انا مهلا بيض المخرج عمر من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM

تواصلنا معكم على موجة 91.6. تحية للأصدقاء للمحبين للأحباب لكل من دا يسمعنا ولكل الأهل الجالية في كل أنحاء العالم. من تواصلوا يانا على 0964770111 4115 بعد 8021 6117 والافتحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم في النصف الأخير لحلقة، فاليوم الأيام شكت ماضيك فضفضت أو بحت بماضيك، أي كان ماضيك لأقرب إنسان أقرب إنسان، وهنا تلفت مو شرط يعني اللي يروح يحكي بيه بدأ حكي إنه واحد فضرك، هذا مخضيب بغير قاد. أنا دا أقول إنه اختلفت النظر عيك أو عرج دي روح يا معودة، هو غير أخوك كان خريج كذا، هو غير أبوك.

ابوك كان كذا هو غير ابوك دع عربانة وهكذا. هي البنية مكملة ماجستير مثلا بس حكت طيح حكت لما شلون تألم وعان في فترات يعني واضح احنا البلد ما اربي هواي تفضيل. حكت له شكت له فضفضت له هي وزوجها اعتبرها حائط وتستنيه سند بس احلام اي كان. في لحظة حكت له كل خطيه قال له يوم من الايام بعنا البان يوم من الايام بعنا البوفية هاي في التسعينات الله يبعدنا عن ذيك الايام. يوم من الايام ما عدنا ناكل يوم من الايام ما عدنا نروح للطبيب يوم من الايام واحد من الاطباء ظهر علينا وعالجنا على حساب مو اختلف النظرة ما تعاطف وياه قهر عليها وقال منه وغاد ماضي وراح منه وغاد آنيج لا لا لا لا لا اختلف. ها بنت ابو العربانة ايش بيه ابو العربانة ابو العربانة خلى زوجتك تصونك وفي غيابك في حضورك في تفاصيل ربت حسن تربية وكانت لك زوجة وحبيب وصديق أي كان ما خليتك هذا شيء بكل تفاصيل الحياة الزوجة ايش عيرتها وغيرها. ها يعني انت خالج كان مسجون عائلة مسجون انتو ها هنا الحكي ايه داول يعني انتو شرانيين وكذا يا بر عليها البنية شا عليها خالها تجن شا عليها بعد مساجين مين مجتمع لاني غلطان. ها قريبكم كانت نبوت فد مكسورة ها هو هاي الشعد هاي الحياة بيها المجنون وبيها الجون وبيها المجرم وبيها الجاني وبيها الضحي وبيها الانسجن الظلم وبيها الفقير وبيها الغني وبيها اللي تبدلت أحواله وبيها الزين. لكن هي اللي وياك زينة ليش لما في لحظة ضعف خطية ورتت كل يعني رمت كل ماضيها ومثقل بالهموم والمتعب رمت كده سولف ودك قاعد تحكي بي وتروح مثلا او معيرها مو شرط معيرها بس بينه بينه سو هاي هيك هذول انا افتهمت انا بطلقها انا بلحظه واجع عليها بلحظه اصادق لها حتى ما يقولونه والله العظيم دخلت روحي يا بنت ابو العبانة تحكي لما تنحكي تحكي هذا من هو هذا زوجها اللي هو سهل اللي هو كذا والى اخره. على فكره الزوج هو الامر تعمري ترى هاي السالفه الزوج ولي امر يعني ابوها يموت او الاخ او الكذا هو ولي الامر هو مسؤول عنه بس اعرف ما هو العكس هو الصح هو خطيه قاعد تشيله يا باني امك كانت تبيع باقله امك تبيع جيمر امك كانت تبيع حب شمس قار أمي كذا ها توم سوين نفسهم هيك هي بينه وبين نفسه تحكي وتضحك بين صديقاته بين مجموعة قاعدين يا بدريتي إيش طلعوا ها ضحكون عليه ضحكون عليه والله شنو ما تبيع جيمر أي مو أمي كانت تبيع جيمر سويت مهندس مو ما تبيع جيمر سويت آدمي أمي كانت تبيع جيمر ما خليت حرامي أمي كانت تبيع جيمر سويت رجال شكتش ذاك يوم واحدة من الدكتورات في مجال النفس يعني حجت فدح شاير ليش حلوة قالت عندنا لغة الإحسان وتبدي من الأب والأم وهالجرة

تنتهي بين الأخ يحظ أخوه، يطبطب على اجتافه، زوج شاف زوجته في ماء واحتضن خطية، ما عندنا هاي. احنا ما لا تعلميه شيء، مثلا شاف عمته قالت له يما جبت لك شيء حلو كذا، ما لا تعلميه شيء. هذا كبر صار رجال، شنو صار رجال؟ صار رجال يعني شنو؟ يعني انزع منه شاعر؟ شنو صار رجال؟ بس انا ما ادري افوت بالموضوع، الموضوع انه انت في يوم من الايام حج ماضيك وتندمت. ليش تندمت؟ شنو اللي صار؟ شنو اللي شفته؟ ما ادري. انت ليش تنتي؟ حجيت صديقتك، حجيت صديقتك وتندمتي. مو شرط الا واحد يحكي سرك، اكو هواي ما يحكون اسرار، مو ترى مو كل الناس يحكون السر يعني، بس ينظر لك غير نظره. يا معود انت هسه روح اشتغل، يعني قدم على عمل في اي مكان، والتقي بصاحب العمل برب العمل، يقول لك شنو تشتغل؟ قول انا مثلا، قول له هيك اختلق لك فد كذبه بيضه، اقول له انا كنت عندي بسطيه مال كتب، ها والله قول له كانت عندي بسطيه مال كتب، وانا تعبان على نفسي وانا جيد هذا المجال اللي انه انتو رايدي. اذا ذاك من ذاك اللي راح يقدر، وذاك من ذاك اللي بن خير، وذاك من ذاك اللي بالعكس راح يحترمك ويقدرك، يقول هذا شقد بطل، هذا شقد اسطوره لما تعب على نفسه ووصل انه صار مثلا مهندس ميكانيك او صار كاتب او روائي. ثق اذا منطاك اتعس راتب، قال مهيمن حيعطيك اتعس راتب. واحنا حاكيه الناس لها المظاهر مع الاسف. ليش يا معاد خلي روح، هذا شات عنده بسطيه، جاني واحد عنده بسطيه. ولذلك بلدان العالم، شعوب العالم الاول، شعوب العالم الثاني، شعوب العالم الثاني اللي المتطورين على قوة عادل امام، يا المتطورين، هذا ما ينظر انه انت شنو تشتغل، تبيع رقي، تبيع سمك بالعلوة، ما له علاقة، تمسح مكرم السامع أحذية، ما له دخل، بيلي كان يمسح أحذية صار الجوهرة السوداء، ما له علاقة. وذلك ذولاك ينظرون إلى أول شيء أخلاقكم وإمكانيتك بس، وذلك هم يوصلون. شوفوا واحد مثلا خطية ماضية تعبان بس صار مدير لكبرى الشركات للسيارات، هيج. وذلك هم هاي البلدان تصير وتنجح. احنا تلقاه تعبان اخلاقيا، تعبان قاضيها مخدرات وغيرها وكهالامور، بس هذا يا هذا ابن فلان، يا هذا كان عنده قضيه ما تعاطي، شلون تجيبه تشغله؟ اكو ناس ارتب من عنده، هذا 24 ساعه وضعه مو تمام، لا مو هذا خابر عليه فلان. نشوف، خلينا نسمع شيء من عموري وبعدها متواصلين.

0: عندنا اتصال. الو
1: صباح الخير مره ثانيه.
0: يا هلا بيك.
1: الله يسلمك. معك اكرم.
0: الله يسلمك. ايه يا اكرم كمل.
1: عجبتني جدا جدا ملاحظاتك للسنه الثانيه عفوا للساعه الثانيه بعد الثانيه عشره.
0: نعم.
1: تدري بيهم اشكال العجيز.
0: اي
1: يتعمدون يتعمدون. يعني عامل البلدية كانوا في السابق يسمونه الجبال مو صحيح؟ فأكو يعني مرة سمعت قصة عن طالبة طالبة تقول أنت بنت الجبال بنت الجبال وإذا هي متخرجة دكتورة ومتعندة كاتبة بالقطعة مالتها يعني ذاكرة اسمها الجبال وتشجع يعني غايلة غايلة حاجة بنتي كانت تبكي اسم أبوك الحقيقي اسم الوالد الحقيقي قال لا أنا أتشرف بالبهنة اللي كان أبويا يشتغل بيها ووصلني لهذه المرحلة. للأسف قسم بيهم لا أنت أبوك كذا أو أمك هي برضو على ما قال هي لقمة بالحلال منقل عائلته تعبان وهاي المهنة وإن كانت صفة المهنة نقول عليها بالعامية جيدة ما قال هي لقمتها بالحلال وشغلتها كل ما تكون تعبة كل ما الله يبارك فيها كل ما تكون تعبة أحسن ولو أنت متحب هاي كشنا نقول إحنا بعيدين أحسن من اللي مربي أولاده وبناته الحرام.
0: نعم.
1: لو مهما يوصلهم مكسلهم لقمة حرام
0: زين.
1: بينما اللي يتعب عامل بنا حلاق طباق دباق هاي مهنة اعتبر انا كده صراحة مهنة شريفة. ليش يعني مو كل الناس لازم تكون خلف المكتب خلف او بدرس الجامعة او معلم غير الناس بعضهم لبعض خدم عذرا عذرا يعني الناس في هذا الشعر يعني الناس تغذب الناس هذا من طباخ هذا من راعي هذا من انت حتى تكمل سيرة الحياة سالي العلي.
0: نعم.
1: فأجيبها على الأسرار الأسرار هو صديقك لو ما أجيبها على الأسرار الأسرار هو صديقك لو ما يأمن بي يعني احتمال مضايق حتى يضبط أو بالنسبة لي إذا دعتي شري إلك أو الغير واحد أهلا ومضايق وأقدر شوية توجهني احتمال أريد منك صحني كنصيحة.
0: نعم.
1: ثم الشركة أو غير ذلك يا ما الروح ينشرها عليا ليش يعني صعوبة أمام الله يعني الإنسان يوم القيامة يعني يقف أمام الله ويتحاسب يقول لك أنت صديقك تكرني ليش يعني أبغى أحسن الحساب أمام الله فالمطلوب بينا نكتب السر لو مهما يكون نوجه صاحبنا عشان مثلا مضايق من مشكلة احتمال يعني أريد أشوف المهيمن الغيرة الغيمن والعموري أو صديق مغرب لي الأخ ابن عام أو صديق بعيد يعني ألتمس منه نصيحة احتمال ألتمس منه
0: طيب.
1: يوجهني كما يروح يوضحني أو أوضحه فهاي صعبة صعبة جدا وبرنامجك اليوم عشبرة يعني أجمل برنامج.
0: الله يسلمك حبيبي.
1: يعني الكثير من الناس يسمعونه إلا من ذاك يعني المفروض نطبقه ولاحظات جدا قيمة. ليش يا
0: على رأسي.
1: نحاسب عليها أمام الله على نصائح ترى يوجهها بعقله ويفكر فيها نصائحك الله العظيم بدون تملق والمواصفة كان العزيز.
0: يسلمك حبيبي.
1: وأتمنى لكم الصحة والموفقية والله يحفظك.

طبعا وصلنا إلى رسالتنا لهذا اليوم. مو أي شخص أنه يستاهل أنه حتى تحكي له ماضيك، حتى وإن كان أقرب الناس إليك، ما يحتاج مرات وما يستوجب، لأن مرات أنه تتفاجأ بردة الفعل من تحكي له، يا ما يستهزئ، يا ما يستصغرك، يا ما يضحك، يا ما يفشلك. هذه واحدة من الأشياء خلوها في بالكم. شكرا إلى كل من تواصل ويانا، شكرا لأصدقائنا. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. في أمان الله.

0: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: لك آني
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم.

0: صاحبه صار أقرب صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد 24 ساعة.
2: يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من أحبك. يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك.

0: سلام على حبي وحبك. حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحانة.